مثلا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، سواء كيف يأتي بشر لولا أنزل هذا، يعني مراعين أنه ما تجي الرسالة إلا ذلك المشنب والذي صورة حالية والذي بيلبس ثياب حالية والذي. والله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالة، ما المسألة ما هي مرهونة بمدى اختياركم وذوقكم، هذه إرادة الله، والله تعالى يبتليكم. مثلا ونحن في هذا الحقبة التاريخية جاء العالم الفلاني والصاحب العلم الفلاني والناس مراعين من هو أيقع الإمام، يجي لك واحد لم يخطر ببال أحد أنه سيقود الأمة، واضح وماشي. نفس الكلام فالناس اصطدموا، من يريد الحق همه إعلاء كلمة الحق بغض النظر عن من يكون القائد، ومن كان في نفسه شيء سيبحث عن أعذار فيقول أما وجد الله أحدا غير هذا، سواء مثل ما قالوا في حق طالوت أنا يكون له الملك علينا ونحن أولى به أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. المسألة بيد الله سبحانه وتعالى ليست بأيديكم. التسليم في الحقيقة إنما هو تسليم لأمر الله وإعلاء لكلمة الله، فإذا وجدنا أحدا قام بالواجب الذي يجب على المسلم أن يقوم به علينا أن نتكاتف معه وأن نكون معه، ولا أن نبحث عن أعذار واهية وساهية وظالمة ومجحفة لنقول هذا ما هو عالم بالمسألة الفلانية. من الذي أحاط بكل شيء علما؟ أمن الله سبحانه وتعالى، واضح وماشي. لكن يجب على الناس أن يتحركوا فيما يجب عليهم أن يتحركوا فيه دون أن يبحثوا لهم عن أعداء ودون أن يعني يكذبوا على الله ولا يكذبوا على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أسرفنا ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، وارضق بنا يا الله فيما جرت به المقادير، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: كتب الأئمة، كتب الإمام الهادي من الحق، كتب الإمام القاسم بن إبراهيم، كتب الإمام الناصر الأطرس، كتب الإمام محمد بن عبد الله المسجدية، كتب الإمام زيد بن علي، كتب الإمام محمد بن إبراهيم. كانت يعني مئات الأئمة فضلا عن علماء سائر المدى من أهل البيت ومن شيعته. حتى من يعتمد على دكتور عادة تحرر من عليه من الكبت ومن الجهالة تم الفترة، لكن هذا لا يعني أن نحن نسيب بهم الظن. نقول يعني فرق، نقول بعض الأخوان قلت فرق بين واحد مننا يخالف في مسألة، واحد من غيرنا وافق في مسائل وخالف في مسائل. هذا تشكر لأنه في وافقنا تجي قد خطى خطوة من الأمام إلينا. أما واحد مننا خطوة واحدة في بعد عنه، ينبغي يعني أن نتناظر. لا بأس إذا كان يجتهد ويبحث ورأى أن هذا أحق من هذا، لا بأس. لو خالف في مسألة أو مسألتين أو ثلاث في غير الأصول في مسائل يعني عملية، لو خالف إلى مذاهب أخرى ما هي مشكلة. لكن واحد عاجز طالب علم ويجتهد ينفرد على أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين ضحوا بأعمالهم وأخيرا ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. السبب يعني هذا نتيجة ليش؟ لقصورنا وتجاوزنا عن طلب العلم النافع وإبعاد نفوسنا فيه. هذا الذي سألني البارحة هو ما هو الوحيد، كنت سألني كثير في هذا المسألة، النظرية المتطرفية وأن الإمام عبد الله بن حمزة الظلام، وناس وصل لنا بيتي هنا مناقشني قال ان مشروعية او تشريع اقتناء المنامي العبيد والإماء ظلم. اتق الله يا هذا لازم تتق الله. اشتمت على دين امريكا على دين الامم المتحدة؟ الامم المتحدة هي التي انشأت منظمة العفو الدولي، ومنظمة العفو هذه هي التي نادت بتحرير العبيد لأنه ظلم. لا بس في مصر، هي مصلحة أن احنا نحرر العبيد، لكن هم لن يجعله ظلم. وقد شرعه الله في كتابه وذكره الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله وهو يبتلع العبيد والإمام. نجعله ظلم، ننسب أنبياء الله إلى الظلم، ننسب يعني شرع الله إلى الظلم. هذا تأثر بالليبرالية، تأثر بالمالكية، تأثر بالعلمانية من حيث منشأ، تغلغلت حتى صارت هي المفهوم والسائل، وهي المنازعة للقبيل. كذلك يعني الدعوة أو النداء إلى تحرير المرأة. الإسلام خير من حضر المرأة لكن بعدالة، وهؤلاء الذين يريدون تحرير المرأة يعني ايش؟ تهتك المرأة إباحية لأن أمرها بحجاب، هذا ظلم وكبت الحرية. تبرج وتبذل نفسها للأشقياء وتعرض نفسها للتعاسة، تكون سلعة رخيصة تمتهن في الملذات، ملذات الرجال كما شاءوا ثم ينبذونها كما تنبذ الجيبة. فالإسلام أراد أن تبقى لها كرامتها وعزتها ورفعتها، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وعدنا الصلاة. هم قالوا لا، لا تشرب ويعني تكشف رأسها وتتخلع وتستر لي بالدهن. هذا قضية، هذا امتحان، هذا ابتلاء، هذا إهانة، إهانة للمرأة. ولو أشعروها ومدحوها بأنها تحرير لها كم، لأن يوم من الأيام تنبت انت حتى يصار يتزوج واحدة كده، يعني كده طالت حائز المجال، وامتهنوها واستخدموها استخدام يعني أسفاف. هذا تحرر، هذا إباحة، هذا إهانة. ولكن تقرر إلى أوساطنا، إلى أوساط المسلمين، إلى أوساط الشيعة، إلى أوساط السنة، صارت إيش؟ ينبت بهذا الإسلام. الإسلام جاء أحكام، يعني حتى كان لي هذا الدين، هذا شنو في بيتي ومن طلاب العلم مصنع، قال إنما كان ذاك اليوم وقت رسول الله، لأنه كان السائد والمعروف، فلم يعني يحرم عليها أنها الآن عدل عجيب الدين، هو مديرات كنت شيء صلاحيته هكذا. يعني غدتنا الأفكار الغربية إلى حضر ديارنا بسبب أننا لم نتحصن بالمعرفة، لم نتحصن بالدين، لم نتحصن بمعرفة القرآن، بمعرفة السنة، بمعرفة الحق، بمعرفة الباطل، بمعرفة الظلم الحقيقي، بمعرفة الحق والحق. ما عبد الله ما قالوا من الغرب، واجتمعوا عليه في الأمم المتحدة وقرروا كلنا صحيح، هذا صحيح عين الصحة. صاروا والعياذ بالله من الآن يشجعون عن المدينة تجري لنا كتب سماوية، والكتاب المهيمن على كل كتاب كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ويعني تضمن بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن تجد كتابا مثله محافظ عليه باقي على أصوله، لم يخترم منه حرفا واحدا ولم ينقص منه حرف واحد، من تجد كتابا بالإطلاق؟ ألا نستقل به؟ ألا نعتزل به؟ ألا نلوذ به ونحتمي به؟ هم اختاروا اصلا قالوا ما فرضنا في الكتاب من شيء، هم اللي يدلك التشريعات الصحيحه الحجه. ولكن قلت لكم اتحنا استخدامنا لوسائل التعليم كهذه الجوالات والانبيتري والقنوات وكذلك الصحف والمحاضرات التي نستخدمها والتي نستوردها، يعني غدتنا إذا عجبنا بشخص لأنه فعل محمدة جعلنا كل ما وضع منه صحيح، كل ما وضع منه يعني حق، ينبغي أن نمدحه وأن نعظمه ونقدره ونجل له بما كان جاء به حدا، وما رأيناه أنه خالف الحق لا نقول أنت مبطل في هذا الشيء ولا نطالب، وندير كرامة ونديرها تبديله واحترامه، لا نحفظ ماذا معصوم إلا الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون وأقمت هذا السن، فهذه معصومين كل حال براجع، أما البقية فهو يخطئ ويصيب، يدخل بالحق ويأتي منه الباطل. وكذلك كل مؤلفات العالم والعلماء والأئمة فيها الصحيح وفيها الباطل، حتى ولو كان إماما من أئمة أهل البيت ما في كلها حق ولا على خلاف، لأن لا نقول بحرمته، لكن نبقينا تبديلا وشرفا ونعرضه على كتاب الله ما جاء عنه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان موافقا لو أخذنا به وما كان مخالفا له نبذناه كائنا ممن كان. ما كل حال عليه السلام في أمرنا الله باتباع في كل. قال الله لحمار بن ياسر: يا حمار إذا سلك الناس واديا، يعني الناس كلهم، وسلك علي واديا فاسلك وادي علي ودع الناس. والله في أمرنا الله باتباعه بعد النبي، ولا جماعة أهله نجمعه عليه. أما الأفراد يمكن منه خطأ، فما بالك بأناس تربوا ودرسوا وترعرعوا وتعلموا في ثقافات بعيدة عن البيت، عن القرآن، بعيدة عن نهج أهل البيت، لكن يشفروا على خطواتهم التي خطوها إلى الحد، واعترافاتهم التي اعترفوا بها لأهل البيت. ولهم من العلم العلم الكبير، حسن فرحان بجلة واحتجم على ما اكتشفه من الحقائق وما عاد إليه من الحق. لكن لا، هذا لا يعني أنه لا يخطئ. وكذلك عدنان إبراهيم وش أشكره وأقدره وأجله على ما خطاه من خطوات إيجابية وما اكتشفه من الحقائق يشكر عليه، رغم أنه في بيئة ومجتمع مغلق تماما، ولكنه بحث في بطون الكذب حتى وجد الحق وانتهى. ولكن هذا لا يعني انه لا يخطئ، فقد يدعم انه خطا الفادح، لكن وهو انسان تحرر حتى جاوز الحق في بعض الاشياء. كذلك عدنان الجنيد حفظه الله، ومن ابناء العلم، وهو انسان خلوق وباحث ومجد وله خطوات إيجابية، يعني رجع فيها إلى المذهب الزيدي كثيرا، ولكنها شبحت كذلك. هذا يعني لا يعني إذا قدرنا إنسان أو مدحناه أو بنينا عليه أنه لا يخطئ، لكن نعرض أقواله أو أفعاله أو مؤلفاته أو كتاباته أو محاضراته على كتاب الله، فما كان مواجبا لها له بكتاب الله ولما صح عن جماعة أهل البيت ولما كان صحيحا من سنة رسول الله، فهو صحيح ونشكره عليه ونثني عليه، وما كان مخالفا له يقول هذا مخالف. إذا كنا أجبنا أن نخالف أئمة أهل البيت في بعض المسائل التي شافنا أنها أخطأوا فيها، فما بالك بالإنسان تربى وشب ودرس على يعني في مدارس بعيدة عن نهج أهل البيت. فهذا أردت أن أنبه، لأني أجد كل يوم إحنا نكتشف أشياء يعني نتيجة لفائنا على الأشخاص الذين نراهم أنهم عادوا إلى سبيل الحق وإلى النهج الأصوب. أثنينا عليهم بعد جهد الناس لثناء العلماء عليهم، دعنا العلماء في فترة أن العلماء دائما يثنوا على من عاد إلى الحق، لكن هذا لا يعني ثناءهم بأن لا يعني نبحث. هذا يعني الوسائل التي منحنا الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نستغلها فيما يجدينا فيما ينفعنا، نبحث فيها. يعني الجهد الواحد يتعلق آلاف الكتب، آلاف الكتب، ليش ما نجعلها من كتب أهل البيت؟ ولا بد من كتب بقية علماء المسلمين، لا بد، لكن يكون الأغلب من كتب أهل البيت حتى نبحث عن قول الإمام الفلاني والإمام الفلاني والإمام الفلاني والله سبحانه وتعالى وبركاته، ولكن شغلنا أنفسنا فيها بالمغارب، الزوامل، الأناشيد، أشياء بعضها والله نشك فيها كتاب ما حرم، لكن ما السبب من حد ما لأن ما عليها دليل قاطع ولم يبلغ بها غير واحد. وشغلنا أنفسنا بها وبه ما هو أصوبنا في بالنوب وحضورنا وقلوبنا وبخايرنا، تلاوة قرآن، تفسير، حديث، كتب فقهية أو أناشيد، على الأقل أناشيد تفيدنا وبصورة الجهور جودي ما هم يوحاهم يجمع حبينها وبين المغنى الله أليسن أكثر الأناشيد اللي كنا نستخدمها أحباد الله ما حبينها وبين المغنى الله اسمها نشيد والناس هي من فرصة المغنى لو تفتحها وتفتحها على المغنى يجب ما تفتحها ما تفتحها المغنى الله إلا بعد ما تتعمل هذا الأشياء من يجبنا بطنا علينا أكثر من الفات فلا نقبل نعمة الله كفرا لا نعصيه.

إلى اسم المعدود الذي ألف طرائق الإسلامية. هناك من يألف في يعني مسائل شرعية أو في أشياء عبادية ما يدل إلى الله سبحانه وتعالى. تعلم الإنترنت، طرح على الفكر

0: ما كان ما يعني يعرفه إلا أهله في اليمن ولا في العراق فيما مضى، يوصل إلى كافة العالم. الآن في دول أوروبية وفي دول شرقية وفي أمريكا ناس تأثر والإسلام تابعتهم للإنترنت بالمذهب البيتي ودخلوا في المذهب البيتي. ومن هنا يعني عدنان إبراهيم من جاء وهو بين الناس مش أثر بالمذهب البيتي وأقول بأنه اختلاط حرص من جاء وهو من جاء الإنسان الإنترنت. وإحنا هنا يا نحن حول حول نشيد أي شهودة جامل مغرد تدريمة عجيب. هذا والله صار صار نخلي علومنا وعلوم آبائنا علوم أئمتنا وانت تدور عن غيرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يقول بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وإلى ما فيه صلاح أمتنا وإلى ما فيه نجاحنا وإلى ما فيه فلاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه بحقه لا حق عليه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته سيدنا وسيدنا أبو الكون هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وعظمتي وكبريائي وجودي لأدخلن داري، ولأرافقن بين أوليائي، ولأزوجن حور عيني المتحابين في، المتواخين في، المتحببين إلى خلقي. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: علي عليه السلام، القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
2: مفردات القرآن الكريم، القرآن الكريم.
3: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها، يقال صلى يديه بالنار بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية 7 منها: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق، أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى: فلما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين: إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء ولم تكن النار تحرقها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: تنزيلا من خلق الأرض.

بالجسمين في أهل مدين ثم جيت على بيت

Ah.

وعلى عزيزنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.

إياكم من أرضكم بسحر ما أنشبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استغلى.

نفسي

أقطعن أيديكم وأرجلكم

سنة أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا لكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذبناها فكذلك ألقى السامري

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض

0: أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم. لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين. وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتجاج عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم. أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

عذاب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة

طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 110 من سورة آل عمران، وهنا في هذه الحلقة الجديدة وهي الحلقة 79 من هذا البرنامج المبارك، قد وصلنا إلى الآية 110 من سورة آل عمران عند قول الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم

ولا سيما العرب. فقال لا تتأثروا بما بحيلهم ولا بسعيهم في الإضرار بكم، لن يحصل منهم ضرر إلا بطريق الأذى، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم أي أهل الفسوق من أهل الإيمان إلا أذى. ولعل الحصر هنا للدلالة على أنهم لا يستطيعون ولن يستطيعوا ردكم عن دينكم، فهنا الحصر إضافي، أن الحصر وأضاف إليه أنهم إن قاتلوا الذين آمنوا سيقع منهم فرار. هذا هنا تأكيد على أنه لن يحصل منهم ضرر كبير إلا ضررا محصورا في الأذى. وإذا حصلت مواجهة بينكم وبينهم، بين أهل الفسوق من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، لن يثبتوا أمامكم في المواجهة والقتال في المعركة، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لأنه لا يمكن أن ينصر الله سبحانه وتعالى من فسق، من جحد بآيات الله، من كفر بنبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم زاد الله سبحانه وتعالى إخبارا لعباده المؤمنين بأن هؤلاء الذين فسقوا من أهل الكتاب قد ضرب الله عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير

0: في حق هو العجز. الذلة هي العجز عن الدفاع، يعني عاجزون عن أن يدافعوا، عن أن يواجهوا مواجهة حقيقية، لأن الله ضرب عليهم العجز الذلة. أينما ثقفوا، أينما وجدوا، وأينما أدركتموهم، وأينما ظفرتم بهم، فإنكم ستجدونهم أذلاء عاجزين. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا أن يحصل هناك تمسك منهم بحبل من الله بسبب، ولا يبعد هنا الحبل من الله ومن الناس، أن يعم الحالات العارضة الذي ربما قد يحصل منهم استقواء. الاستقواء الذي سيحصل منهم سبحانه، يحصل منهم وهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى بالتسليط الذي سلط الله من قوي وفي سلاحه وعتاده على من لم يكن له ذلك السلاح وذلك القوة وهو ضعيف في الإيمان. لم يكن هناك في المواجهة أصحاب موقف قوي في الإيمان والثبات، لأنه إذا وجد الإيمان والقوة والإعداد من أهل الإيمان فإن هذه المسألة لن تحصل. لكن إذا حصل تقصير من أهل الإيمان في الإعداد وضعف في الإيمان وخوف من المواجهة لأعداء الله سبحانه وتعالى، فإنه يحصل هناك شوكة بالنسبة لأعداء الله. ولذلك هذا إشارة بحبل من الله بسبب تخلية من الله وتسليط من الله سبحانه وتعالى بما يحملونه أولئك الفاسقون من أهل الكتاب من القوة والعتاد، فقد يحصل هناك شيء من القوة لهؤلاء الفاسقين من أهل الكتاب، لهؤلاء الفساق. وحبل من الناس، وأحيانا قد يستعينون، حبل من الناس أي قد يستعينون بأناس لهم قوة وسطوة فيكون لهم، فيتعزز موقفهم ويقوى موقفهم في مواجهة أهل الإيمان وأمة الإسلام، ولكن لن يحصل هناك نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن فسق وكفر، وإنما النصر من الله سبحانه وتعالى لعباده. ولكن كما قلنا قد يحصل هناك خلل وقد يحصل هناك ضرر أبلغ من الأذى، لأنه قال الله إلا أذى. لكن إذا حصل هنا حبل من الله وتخلية منه وتسليط، وحبل من الناس أي إعانة من جماعة آخرين لهم بقوة وعتاد أو عدد، فقد يحصل أكثر من الأذى، فقد يضركم بأكثر من الأذى بشيء من القتل أو الهدم أو نحوها من الأضرار التي هي أكثر من الأذى. وضربت معاد الله وباء، عاد الله إلى ذكر أنه ليس إذا حصل شيء من هذا القبيل بحبل من الله وحبل من الناس ليس معناه أن ليس معنى أن الله قد رضي عنهم أو أن الله قد سخط على أهل الإيمان، بل وباء لا زالوا في غضب من الله، وباء احتملوا غضبا، وباء بغضب من الله واحتملوا غضبا وعادوا بغضب من الله وعدم رضا منه. وضربت مرة أخرى، وضربت عليهم المسكنة، هناك الذلة وهنا المسكنة، وهي في معان متقاربة، وهو معنى السكون الضعف، الضعف بسبب الذلة حصل هناك مسكنة وضعف وعدم قدرة وقوة على المواجهة، على المواجهة العدو في أرض المواجهة والمعركة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. إذن هنا الذلة والغضب والمسكنة وقعت على هؤلاء بكفرهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كانوا في السابق واستمروا يكفرون، يجحدون بآيات الله، وهي آيات واضحة وبينة وشاهدة على على على ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يقترفون من المعاصي في السابق، يقترفون أعظم مما يعني معصية كبيرة نهاهم الله عنها، يقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. أنبياء، كم كثير من الأنبياء قتل بغير حق، لأن الله أراد أن يبتلي أنبياءه كما ابتلى سائر المؤمنين، فلم يحمهم إلا في حالات قليلة، يحمهم من القتل والتعرض للشهادة، لم يحمي إلا القليل، وخصوصا إذا أراد الله أن يحمي نبيا من أنبيائه حتى يبلغ كل ما أراد الله، كما حمى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه تعرض لكثير من أسباب القتل كما حصل في أحد، لكن الله أراد التدخل والحماية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القتل إلى أن بلغ العمر الذي أرادها الله حتى يتم الله على يديه دينه، لأنه خاتم أنبيائه ورسله ولا نبي بعده، فأراد الله أن يتم على يديه دينه وشريعته. ويقتلون الأنبياء بغير الحق، لأنه قتل الأنبياء في الواقع باطل وضلال وليس ومعصية لله سبحانه وتعالى. ويقتلون الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا التعدي الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بحق بغير حق حصل منهم على سبيل المعصية، ذلك بما عصوا على سبيل المعصية بما عصوا وتكرر منهم العدوان، وكانوا يعتدون على الأنبياء ويتعدون حدود الله ولا يبالون بمخالفة شرع الله ودينه. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال ليسوا سواء، يعني قد تقدم قول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ليسوا كلهم على حالة واحدة من الكفر والعصيان والقتل الأنبياء، بل كما ذكر الله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ليسوا سواء، بل من أهل الكتاب أناس بلغوا درجة عظيمة من الإيمان، أمة قائمة من أهل الكتاب، جماعة عظيمة حتى سماهم الله أمة لطاعتهم لله وانقيادهم لأمر الله، جماعة قائمة غير قاعدة لعزتهم، قائمة مجاهدة في سبيل الله، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، قائمة يتلون آيات الله آيات الله ويصدقون بها ويعملون بحسب ما دلت عليه، يتلون آيات الله آناء الليل أي في أوقات الليل، ساعات آناء الليل ساعات، أي يكررون الصلوات في الليل وقراءة آيات الله وتفهم معانيها آناء الليل ساعات الليل، وهم يسجدون وهم يؤمنون ويخضعون لله سبحانه وتعالى وينقادون له، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أيضا من حال هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب يؤمنون، أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر كما تؤمنون يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قد اتبعوا محمد كما اتبعتموه، يؤمنون بالله واليوم الآخر، وكذلك يقومون بهذه الفريضة العظيمة، مع أن كثير من أهل الكتاب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لكن هذا هؤلاء الأمة القائمة من أهل الكتاب يجاهدون في سبيل الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، يتسابقون فيها ولا يتوانون ولا يضعفون، يسارعون في الأعمال الصالحة لرغبتهم فيها وحرصهم عليها فيستكثرون منها ويسعون إليها سعيا برغبة وشوق في الثواب والأجر من الله، وأولئك من الصالحين. هؤلاء أولئك، هذه الصفات المذكورة من الصالحين، فالصفات المذكورة صفات الصالحين، فهم من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ما يفعل هؤلاء وما يفعل من خير فإن الله لن يكفره، بمعنى أي لن يجحده ولن ينقص أجرهم وثوابهم، إذن يحفظ الله تعالى لهم أجرهم وثوابهم على أعمالهم تلك ولا يجحدها عليهم ولا ينقصها عليهم، هذا معنى لن يكفروا، لن يجحدوه ولن ينكروا في أعمالهم هذا، بل إن الله يكتبها لهم ويجزيهم عليها. وما يفعل من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين، الذين هم أهل لأن تقبل أعمالهم ولن يكفر منها شيء، وكان عليما بالمؤمنين من أهل الكتاب من أهل تلك الصفات التي ذكر الله تعالى ذكرهم عليها. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدر الله هذه الآية بالتوكيد، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لأن الغالب في أحوال أهل الكفر حرصهم، الغالب فيهم الحرص على الأموال والحرص على الأولاد، لأنهم يزعمون أنه لا حياة بعد هذه الحياة، فهم في أبلغ حرصهم على الأموال والتمتع بها وأبلغ حرص على الأولاد والاستكثار منهم حتى ألهاهم التكاثر كما قال الله. إذن لن تغني عنهم هؤلاء هذه الأموال والأولاد الذين يحرصون على جمعها وعلى التمتع بها لن تنفعهم ولن تغنيهم عند الله، لن تغنيهم ولا تنفعهم شيئا أي شيء كان، بل إن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم على ما فعلوا من المعاصي والآثام، فلن تدفع عنهم هذه الأموال والأولاد، لن تدفعهم عنهم شيئا من العذاب، وأولئك أصحاب النار، أولئك الذين كانوا على الكفر والجحود والتكذيب بآيات الله، وأولئك أصحاب النار يعني من أهلها، هم فيها خالدون أي باقون لا يموتون ولا يتحولون عنها ولا يخفف عنهم من عذابها، بل مستمرون في عذابها. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ذكر الله وشبه الله حال هؤلاء الكفرة الذين يحرصون على جمع الأموال والاستكثار من الأولاد، مثل أفعالهم وما يجمعونه من هذه من حطام الدنيا، ومثل ما ينفقون في هذه الجهة، مثل ما ينفقون في الجهة التي يريدنا أن يتمتع فيها في هذه الحياة الدنيا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا لأغراض دنيوية ولإشباع شهواتهم ورغباتهم، تشبه حالتهم هذا كحالة أو كمثل ريح فيها صر، فيها هذه الريح برودة شديدة، فأصابت هذه الريح الباردة الشديدة حرث قوم، والحرث هنا المقصود بالزرع، أصابت زرع قوم أراد الله أن يذهب زرعهم وأن يميته وأن يكسره، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم إما بأن لا يخرجوا زكاة أموالهم أو بأنهم لم يؤمنوا من الأصل ولم يلتزموا شريعة الله سبحانه وتعالى فظلموا أنفسهم، فأرسل الله عليهم هذه الريح الذي فيها صر فأهلكته، أهلكت زرعهم، كما هو معلوم الآن أيها الأخوة والأخوات والمشاهد أن الله إذا أرسل بردا قارسا شديدا على بعض البلدان في الليل فإنه سيقضي على الزروع ولو كانت أشجارا باسقة، ولو كانت أشجار مخضرة وتحمل الثمار، فإنه سيصبح في ساعة أو في نصف ساعة هذا الحرث هالك، كأنه ليس مرويا بالماء ولا في تلك الخضرة الشديدة وتلك الخضرة التي تسر أعين الناظرين، فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. إذن مثل نفقتهم كمثل هذا الذي يفرح بهذا الزرع العظيم، هذا الحرث والزرع العظيم، وفي لحظة من اللحظات تأتي عليه ريح شديدة باردة فتهلكه. فمثل هؤلاء الذين ينفقون ويفرحون بأموالهم ما إن يهجم عليهم الموت إلا ويصبح ما جمعوه وما حرصوا عليه لا ينتفعون منه بشيء، كما يقع على هؤلاء الذين لهم حرث وأصابه الريح، أصابت الريح التي فيها برودة شديدة فقضت عليه. وهذه الحالة التي تحصل على هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم في هذه الحياة الدنيا بلا هدف ولا إرادة لمرضاة الله ولا في سبيل الله، وإنما للمتعة الزائلة والبطر ورئاء الناس، ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم حينما يعذبهم، ولكن أنفسهم يظلمون لأنهم لم يلتزموا أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يتبعوا شرع الله ولم يهتدوا بهدى الله، فكان جزاؤهم العذاب المهين والخلود في نار جهنم. إذن ظلمهم والضرر الذي وقع عليهم بالعذاب المهين والخلود فيه إنما سببه من ذات نفوسهم، هم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وحلول غضب الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ينهى الله سبحانه وتعالى هنا ينادي عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا ثم ينهاهم، يعني هنا يناديهم لغرض الالتفات والانتباه: يا أيها الذين آمنوا التفتوا انتبهوا إلى هذا النهي العظيم الذي يريده الله سبحانه، يريد الله تعالى منهم أن ينتبهوا له وأن يحرصوا أن يحصل على تنفيذه. يا أيها الذين آمنوا احذروا، لا تتخذوا، انهاهم هنا، لا تتخذوا بطانة من دونكم، والبطانة لا يألونكم خبارا. والبطانة هنا أيها الإخوة والأخوات هو الرجل، خاصة الرجل والصفوة الذين يعيشون معه بصورة مستمرة. مثلا الرئيس أو الوالي صفوته هم المرافقون والموظفون في الحلقة الأقرب منه، الذين يلتقون به متى شاءوا ويجدونه حينما يريدون في الأوقات، لا يستطيع أن يحتجب عنهم لأنهم بطانته المقربة، بطانتكم من أهل الفسق وأهل الفجور والفسوق وأهل الظلم وأهل الأكل أموال الناس بالباطل. بل ينبغي أن تكون بطانتكم يا أهل الإيمان أن تكون من أهل الإيمان. المؤمن الوالي والمؤمن الصالح ينبغي أن تكون بطانته، وأن يحسن أن يختار بطانته أن تكون من أهل الإيمان، وعليه أن يتعاهد بطانته، لأنه ربما تعرضوا لداعي فساد أو داعي دعاهم ففسدوا بعد أن كانوا صالحين. عليه أن يتعاهد بطانته، فإذا رأى منها زللا أو رأى منها فسادا أو رأى منها انحرافا عليه أن يعمل على تقويمها وتنظيفها. لأن أي وال من أهل الإيمان إذا حرص على البطانة أن تكون صالحة مؤمنة من أهل التقوى سيكون في ذلك عونا كبيرا له على أعماله، لأن بطانته هم أدواته وهم عينه وهم أقلامه وهم أعوانه على الإنصاف وإقامة الحق وإدارة العمل بأحسن ما يكون. فإذا كانت بطانة من غير أهل الإيمان وأهل التقى والأمانة لا يستقيم عمله معهم أبدا. فهنا تحذير من الله سبحانه وتعالى أن البطانة ينبغي أن لا تكون من دون، لا تتخذوها من دونكم، يعني من غير أهل الإيمان، أن يكون من أهل الفسوق والفجور والخيانة. لا يألونكم خبالا، لأن البطانة السيئة مهما أظهرت الأمانة ومهما أظهرت الحرص عليك أيها المؤمن أيها الوالي المؤمن، مهما أظهرت الحرص فلا يمكن أن يحصل منها خيرا، لأنهم لا يألونكم خبالا، هم يجتهدون أن يفسدوا عليكم أعمالكم. لا يألونكم خبالا، والخبال هنا فساد العمل. لا يقصرون في الإفساد عليكم ويجتهدون في إفساد عملكم. إذن فهنا يعملون، هذه البطانة سيئة تعمل نقيض ما تريدون، ودوا ما عنتم، بل يحبون ما فيه المشقة عليكم ويتعبونكم ويسعون إلى إرهاقكم بالعمل، وحتى تخلو لهم الفرصة لأن يصلوا إلى مبتغاهم وما يريدون الحصول عليه من المتاع والزينة ويغتنئوا، لأن الفرصة فرصتهم كبيرة حينما يكون هناك وال بيده الأمر والنهي يحصلون على منافعهم. إذن فهم يسعون في إرهاقكم، عنتكم، ودوا ما عنتم، يعني يحبون عنتكم، يحبون إرهاقكم، يحبون وقوع الثقل والعمل عليكم حتى تتوفر لهم الفرصة في أن يصلوا إلى ما يريدون. قد بدت البغضاء من أفواههم، قد تظهر البغضاء من أفواههم حينما يتحدثون إلى بعضهم البعض في خلوة عنكم، لأنهم ليسوا من أهل الإيمان. فليحذر الإنسان، هذا هو الوصف وهذا هو المعيار والمقياس. إذا أراد الإنسان أن يتخذ بطانة وخصوصا أهل الولاية أن يحرصوا على أن يكون من أهل الإيمان. وما تخفي صدورهم أكبر، ما تخفي صدورهم من البغضاء أكثر وأكبر مما يبدونه في جلساتهم الخاصة. قد بينا لكم الآيات، انتبهوا، لا تتخذوا من دونكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم، انتبهوا، قد بينا لكم هذه الآية وغيرها من الآيات إن كنتم تعقلون الآيات وتعملون بما فيها وتلتزمون بما دلتكم عليه وما نبهتكم إليه وما وجهتكم إليه، هذه توجيهات إلهية ربانية عليكم أن تعقلوها وأن تعملوا وفقها وحسب ما يريد الله سبحانه وتعالى منكم من تطبيقها. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما

والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادى: يا ابن آدم، اعمل في اليوم أشهد لك يوم القيامة، واصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك بمثله.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
0: داخرين، داخرين جمع داخر من مادة الدخور، والدخور هو الانقياد والاستسلام. وردت هذه الكلمة في موردين من القرآن الكريم، قال تعالى في الآية 48 من سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. والمورد الثاني في سورة الصافات، قال تعالى في الآيات منها حاكيا قول المنكرين للبعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. والمعنى منقادون ومستسلمون لأمر الله وحكمه، ليس لهم رأي ولا اختيار. وأما تدخرون في قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فليس من باب الدخور الذي يعني الانقياد، وإنما هو من الادخار بمعنى حفظ الشيء لوقت الحاجة. والمعنيان مختلفان، والادخار أصله الافتخار، فقلبت الدال ذالا وفق قاعدة صرفية لاجتماع تاء الافتعال مع الذال وأخواتها.
3: ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، تعامل باللين بدلا من أن تكون إنسانا يعتمد في تعامله مع الآخرين أسلوب الفظاظة والغلظة، كن ممن يعتمد اللين في تعامله مع الآخرين، التعامل القائم على أساس الاحترام والأدب والبعيد عن الفظاظة والغلظة. الله سبحانه وتعالى مما أثنى به على نبيه صلوات الله عليه وعلى آله وهو الأسوة وهو القدوة لنا، قال جل شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لهم، أنت لين في التعامل معهم، في طريقة التصرف معهم، اللين في التعامل والسبب.

يواجه الإنسان في كثير من الحالات، حالة القسوة بالقسوة، الغلظة بالغلظة، الكلمة القاسية بالكلمة القاسية، التصرف السيء بالتصرف السيء، ينتج عن ذلك الكثير والكثير من المشاكل، من السلبيات، من الأخطاء. يبقى الجو مكهربا في أغلب الأحوال ومتوترا. تسود حالة التوتر، حالة التوتر في علاقة الناس. لكن عندما تقابل الغلظة باللين في كثير من الحالات، في واقع المعاملة مع الزملاء، مع الإخوة، مع الأسرة، في الواقع المجتمعي، في المعاملة، يكون لهذا أثر إيجابي. الكثير من الناس إذا كانت بقيت فيه إنسانية وضمير حي، يستحي يتأثر عندما تقابل غلظته باللين، بالكلام المؤدب، بالكلام المحترم، يتأثر بذلك، فإنه يوشك أن يلين لك. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبصر باب مهم، باب التيات. التيات لها أنواع، قد تكون من الإبل، قد تكون من البقر، قد تكون من الغنم، قد تكون من الذهب، قد تكون من الفضة، قد تكون بالريالات. الآن ما عب يحسبون إلا بالريالات، وهناك قانون معين من 2006 ما قد غيروش، ويعني معلوم الخطأ بكذا والعمد بكذا، وسنذكر إن شاء الله نذكر على سبيل التذكير. والله معلومة بهذا، ما بيدرافعوا للحاكم أو بيصطلح بنظر ناس مصلحين مؤمنين ويقولوا له أديك كذا وكذا، سواء الخطأ 1,600,000 وهذاك 5,600,000 أو 500 يقول، أو يزيدوا أو ينقصوا على يعني على سبيل الصنع قد سبق لكم هذا كله. طيب، فإذا كانت من الإبل فهي 100، كما نص على ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده إلى زماننا هذا. لكن قالوا بسروا 100 ما تكون لا من الإناء، هذا الأول، وأن تكون منوعة بين الأربعة الأقسام الذي يسمى بنت مخاض أبو سنة 25، بنت لبون أبو سنتين، ها أبو يعني أبو سنة وأبو سنتين وأبو ثلاث وأبو أربع، نقسمها أربع، 25 25 25 25، تمام؟ فهمتوا الحين؟ إذن بنت مخاض أبو سنة، بنت لبو أبو سنتاي حكة 3 أعوام، جذع 4 أعوام، هذا في حق الإبل سواء أرباعا. أما في حق البقر والغنم سواء، هذا سواء، هذا سيأتي لهم. وكذلك إذا كان الأرش، إذا كان الأرش والأرش اللي دون الناس ما ماتش جائفة أو لامة أو بابعة أو هاشمة أو منكلة أو مسودة محمرة خارصة حارصة، المهم لكن تنوعه، المهم ولو كسرا عاجي، هي فرضا وقعت جناية حتى أوضحت العض، ظهر العض ولم تكسره ولم تنقله، يسمى موضعة، فيبسروا نصف العشر. نصف العشر كم؟ العشر 10 × 5، إذن 5 من الإبل، فيدفعوا 4 أبو سنة أبو سنة أبو ثلاث أبو أربع، عد يبقى واحدة تقسمها 4 كذلك، والفارق بالفلوس كما وكم كذا وكذا. وأما إذا كانت التيم من البقر فمئتان، 100 و100 200، مفهوم هذا؟ هيبسروا ولو من قسم الجواميس، عاد الجواميس أخلاق، ويصح إما من التبابي كالأضحية أو المساء، مفهوم هذا؟ طيب هيبسروا، لكن هنا قالوا ما بالله الإناء، الأضحية يصلح ولو من الذكور. ومن الشاء الغنم 2000، 1000 و1000، هنا قالوا في الشاء ولو ذكور، لكن تأخذ من الوسط مما لا عيب فيه ونقص القيمة، ويشتي من الجذع أو من الضع، يشتي الجذع قد سبق لكم في كتاب الزكاة أن الجذع ما حال عليه حول واحد سنة من الغنم، والثني من المعز ما مضى عليه حولاني سنة. وإن كانت من الذهب 1000 مثقال، 1000 مثقال، تمام هذا؟ والمثقال يعني الوزن يفعلوه الذي بيوزن به الذهب، سواء هذا يعني المثقال المتعارف به يساوي درهما ونصف درهم إلا ثلاث شعيرة، والشعر الشعيرة الواحدة قالوا يعني ست شعرات من شعر البغل البغل. طيب، وإن كانت من الفضة 10,000 درهم، مفهوم هذا؟ طيب، وقد سبق لكم هيا بسروا إذا انتو تشتوا بالريالات الفرنسية من أولها أو نتيها عادي، سبع احفظوا 787.5 ريال 787.5 ريال كان الريال 80 بوكشي على الحساب التجاري، ما علينا من ما كان يعني يصرفها 40 بوكشي. سواء هذا قالوا يقابل المثقال 63 بوكشي أي ريالا إلا ربع، وثلاث بوكش تجاريا. وعلى هذا فقس إذا أردت تحويل المفاقي إلى ريالات في جميع قروش الجناية ماذا عن قدي وعب أحسن، يعني إذا حفظت يعني إنها يعني في الخمسة تية عشرة تية نص عشرة تية هي أسهل، وبعدها تبصير كم التية وتضربها إذا هو الخمس قسمت التية سواء هذا على 5 وإذا كذا. طيب، الخيار للجاني، أنت مخير أيها الجاني، هل تريد أن تدفع التية بالإبل؟ لك قدرة تدفع إبل؟ قال أنا مش إلا أدفع إبل، قلنا لك الخيار. والآخر قال أنا لن أدفع إلا بقرا، قلنا لك الخيار. وثالث قال سأدفع كباشا، قلنا لك الخيار. وآخر قال سأدفع التيب بالذهب، قلنا لك الخيار. وآخر قال بالفضة، قلنا لك الخيار. وآخر قال سأدفع بالفلوس حسب ما هو مقرر من وزارة العاد في اليمن الميمون حسب قرار 2006 طالما ولم يكن هناك تعديل لاحق، قلنا يصلح. إذا احفظوا قاعدة، الخيار لمن؟ للجاني، إلا إذا فعلوا صلح وثكلوها أو يعني ضاعفوها أو كذا ورضي الجاني وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، يخير منه الجاني أو وارث إذا قد مات، فيدفع ما أراد ما أحب من أي الأصناف التي ذكرت، لكن بسر ذكرت. لكن اسمعوا، إذا اختار شيئا ورضي بالاختيار ثم أراد أن يرجع عما اختار وأراد أن يختار نوعا آخر، قلنا لا خيار بعد الخيار الأول ولا انتقال ولا رجوع. بسروا، كذلك قال يدي غنم وبقر، قلنا ما بالله من جنس واحد، سلم يا من قسم الإبل يا من قسم البقر يا من قسم الغنم يا من قسم الذهب يا من قسم الفضة يا من قسم الفلوس، تمام هذا؟ إلا إذا تراضى ما أحرار كل شيء ما علينا. يقولوا الرضا سيد الأحكام، ما خلاص هيبسروا هذا في التية. طيب، كأن واحد بيسأل قال طيب هذا التية فيما تجب التية؟ بلا شك في النفس. أول شيء إذا قتل خطأ التية، أو قتل عمدا وعفا ورثة المكتوب وطالبوا بالدية، من هذا الدية؟ إذن تلزم في نفس المسلم الحر محترم الدم، كيف كان صغي ولا كبير مجنون عاقل، كيف أصبر لابها ذكرا أنثى، تمام هذا؟ حتى لو كان مريض كدوبي نازع ها واحد قتل كنا عطف حياة خلاص، يعني جنيت على نفسه، فيلزمك. وكذلك في نفس الذمي، كذا سبق لكم بعض الدول عندها يعني ممن يحمل ديانة غير ديانة الإسلام مثل اليهودي والنصراني وغيرها، قدوا من الشعب سواء قدو ذمي له ذمة الله وذمة رسوله وذمة الوالي وذمة الدولة، وهو الذمة الأمان سبري شو اخترم ولا شيء، أو المجوسي أو المعاهد أو المؤمن على مثل ما يجو سياح ويدخلوا بتأشير من الدولة، خلاص قدو أمان ما عد به التشاعب يعني يقتلوا المسيحيين، هذا هي دسيسة مدري من بيعلمهم عسيب يشوهوا الإسلام، سماحة الإسلام وعظمة الإسلام ورحمة الإسلام وقدسية الإسلام، سوى هذا فالذم دية الورثة تكلم هذه على دينه تمام، هذا فإذا ما بيش ولا شيء بيتلنا تمام، هذا هيا بسروا كذلك تلزموا أدي كامل في كل حاسة من الحواس الخمس، احفظوا السامع ضربه حتى صار أصم خلاص، وكشفوا عند الأطباء ما عادوش يشتي تعي دعوة ولا يقول قدو كذا، نقول له أخي عوذب من الشيطان مالك قال هذا جنى على فلان هذا قسار، قلنا خلاص جنى عليه، لكن اذهبوا إلى أين الضربة، قالوا في عيني، قلنا اذهبوا به إلى طبيب العيون، في سمع اذهبوا إلى طبيب السمع، في يعني عروقه يعني وهكذا يعني طبيب الأعصاب، وهذا طبيب الجلد، وهذا طبيب الرأس، وهذا طبيب كل واحد، ويفعل لنا قراء فرضا نسبة يعني الفساء نسبة الذهاب، قال ذهب من نظره يعني ذهب 5% 20% 30% كذا، هذا ضروري الآن الحمد لله تطور المجال وتوسع العلم وهذا عون لنا عون لنا لا نقدر ولا شيء، والطبيب العادل المختص هو مصدق في هذا ويعمل بقوله مثل ما بيعمل، إذن أي حاس من الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فإذا ذهبت الحاس لكن كاملة وهناك كراء نلزم بديه ديه كاملة، وإذا فرضا قال ذهب 50% نصف ديه، وإذا قال ربع ربع ديه، وهكذا مفهوم هذا، حتى حاسة الذوق انطعمه يعني طعاما ذا ملوحة أو ذا حلاوة أو ذا مرارة لا يفرق بين هذا و... والدكتور يقول لنا ماذا احنا الحمد لله نعم نم بيدراو الصدق انهم بيدراو الصدق ها الحمد لله مفهوم هذا، وإذا بطل بعضها كذا قلت لكم يتو قرار وحسب القرار نحكم أو نقدر مفهوم هذا، طيب وكذلك عد بعض أحياء يجي سواء والحاسة التي يعني تضررت من جانب آخر، فالدكتور يعمل لنا قراء بملابسة الجناية وهل سيتعافى المجني عليه أو ستبقى دائما، هذا كله إن شاء الله سيذكرها وعلى ضوئها يعني باسمه يقدر الأرش، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافنا من الذنوب والأوزاء، اللهم اهلك المعتدي وانصر المجاهدي واشفي الجرحى وفك عن الأسرى، ورحمة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا في الدين ومن أوصانا واستوصانا وأهلنا وأهلكم وجميع المؤمنين والمؤمنات، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهري، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

0: تزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضاه. لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: يا نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود؟
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، والشهادة لله وحده بالوحدانية، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين، والرضا والرحمة والرضوان على الذين اتبعوا النبي الأمي في ساعة العسرة وما بدلوا تبديلا، والسلام على المجاهدين الأوفياء، السلام على المرابطين الأشداء، السلام على جراحات الجرحى، السلام على صبر الأسرى، السلام على شهدائنا الأعزاء. السلام عليكم أحبتي المستمعين والمستمعات جميعا، ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على منبر الوعي والبصيرة آفاق FM أينما كنتم. حياكم الله وبياكم وأعلى الله مقامكم في حلقاتنا المتتابعة من برنامج ومضات.

أهلا وسهلا مجددا، يتجدد اللقاء معكم دائما وأبدا، وقد أخذنا على عواتقنا جميعا منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإكمال طريق الجهاد حتى تتحرر جميع البلاد من الظلم القائم والاستبداد، وتعلو راية الحق وتعلو راية الحرية خفاقة علية بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لا إله إلا الله، إن الظلم القائم لن يطول، وإن السطوة الكبرى ستعقبها صيحة عظمى تذر ديار الظالمين المترفين بلاقع بالجهاد في سبيل الله والتوكل على الله، حتى ولو وقف العالم أجمعه علينا فلن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أحبتي المستمعين، في زمن التضحية والجهاد والمواجهة المباشرة مع أئمة الكفر والفساد، ندخل في عسر ويسر، وتتعسر أمورنا وتضيق معيشتنا كر وفر، ولكن يبقى إيماننا هو الخط المستقيم الذي لا تغيره العقبات ولا تذلله الصعوبات، وستبقى سمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاجا بارزا لأهل التقوى والإيمان. لن نتخلى عن إيماننا وعن ديننا ودربنا وجهادنا، بخلاف من في قلوبهم مرض فهم في ريبهم يترددون وضلالهم يعمهون، يقلبون الحقائق ويلبسون الحق بالباطل. وصدق الله القائل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا أن الله هو الذي يعاقبهم، نسوا الله الذي بيده الخير والذي بيده الشر، نسوا قدرة الله القادر المقتدر. إن المنافقين هم الفاسقون، بل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، عذاب دائم. النفاق في أقبح صوره، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يخضعون للباطل. هل سمعتم عن الظلم الحاصل اليوم في فلسطين ولبنان واليمن من قبل أداة القتل الإجرامية الأمريكية والإسرائيلية الغربية، وبالأخص ما يجري في أرض العربية؟

إسرائيل من وقفوا مع غزة بالمسيرات والمسيرات، وكما في الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يحسبونه لهم وهو عليهم، يقولون بأقوال خير البرية، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. نحن نرى ولله الحمد تجليات هذا الحديث في واقعنا المعاش، أناس يدعون العلم والفضيلة، عرب أقحاح برزوا بكل وضوح، يقولون بالحرف الواحد: أعطوني دليلا واحدا في وجوب الجهاد في غزة وفلسطين، أي بمعنى أنه لا يجد دليل واحد ولا يوجد دليل واحد على وجوب الجهاد في سبيل الله في فلسطين، لا من القرآن ولا من السنة. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. قال: نعم وأشد. كيف بكم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. قال: نعم وأشد. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ نعم يا رسول الله، نعم يا حبيب الله، رأيناهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، رأيناهم يتحالفون مع أمريكا، رأيناهم يشكلون خطا دفاعيا واحدا مع إسرائيل، رأيناهم والله يتعصبون لليهود، وفي القدس وفي غزة تجد أشلاء مبعثرة وجثثا تحت الأنقاض محتجزة، وشوارع قد اكتست بالدماء، وبقايا أعراض قد انتهكت ودنست. اسق سمعك، تجد المسجد الأقصى ومن فيه من مرابطين يئنون ويستغيثون: إني أهان وأستباح، لا أمتلك إلا الصياح، أنا ميت عند المساء وميت عند الصباح. مأساة وجرح يتجدد على أرض فلسطين، خنجر قد غرس في قلب الأمة الإسلامية فترك فيها جرحا غائرا، ما إن يكد يهدأ ألمه حتى يعود إلى الغليان والفوران، ففي كل يوم مذبحة جديدة وعدوان جديد وتدنيس متعمد للمسجد الأقصى من أحفاد القردة والخنازير. فكيف لأمة المليار، فكيف لأمة المليار أن تقف مكتوفة عاجزة مكبلة مع ما أوتيت من موارد ومقدرات وعدد وعدة أمام شرذمة حقيرة دنيئة من اليهود الملاعين؟ كيف لها أن ترهب أجبن خلق الله؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. مع أن لنا الحق المطلق في الدفاع عن مقدساتنا وحقوقنا، بل لم يبرز التاريخ قضية تجلت فيها ثوابتنا الشرعية وحقوقنا التاريخية، أمجادنا الحضارية كما برزت فيها الأحقاد الدولية، وظهرت فيها المتناقضات العالمية، وانكشف فيها حرب المصطلحات، وتعرى فيها بريق الشعارات، سقط الجناع عن التلاعب فيها بالوثائق والقرارات كقضية المسلمين الأولى. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تركت قضية فلسطين تعاني الويلات وتكابد الملمات؟ لماذا تخلى عنها المسلمون والعرب؟ اللهم إلا من الشجب والتنديد، الحقيقة صادمة ومؤلمة، لا تهون مقدسات أمة إلا حين يهون دينها.
في قلوب أفرادها، وإذا هان دينهم في نفوسهم تسلط أعداؤهم عليهم فأذلوهم وأهانوهم ولم يحفظوا لهم حقا ولم يفوا لهم بعهد، بل إن العرب نسوا فضائلهم التي جاءوا من أجلها وسقطوا وهووا في مستنقع الرذيلة، يميلون للخفة والمرح والاسترسال للشهوات والمتع، والأنكى من ذلك كله أن العرب عادوا وحاربوا وقاطعوا من رفعوا أصواتهم تنديدا ورفضا، ووقفوا حجرة صماء أمام المشروع التحرري التنويري الجهادي، وأيدوا وخضعوا للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، فكان الاستسلام والجمود والرضوخ والركود سبيلهم ودأبهم ومنهجهم. أحبتي المستمعين، قد أخبرنا الله الصادق في الأقوال، ومن أصدق من الله حديثا، حيث قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الوضع الآن يتلملم ويلتئم، واليهود ومن معهم في أسوأ أوضاعهم، ويا لحسرة وخزي ووقاحة الذين يهرولون إليهم ويفتحون أفواههم كبيرة واسعة، يسترضون اليهود ويسترضون المحتلين. نقول لهم: إنكم أتيتم في الوقت الغلط، أنتم أتيتم في أضعف لحظات هذه الدويلة الصغيرة. أو ما رأيتم معاجز الصبر والنصر في غزة ولبنان واليمن والعراق؟ أو ما رأيتم أن البنيان الذي ظن العدو الغاشم أنه قد هده وتخلص منه باغتيال القادة الأخيار، بدءا باغتيال إسماعيل هنية إلى اغتيال سماحة أمين هذه الأمة السيد حسن نصر الله، إلى اغتيال القائد العظيم يحيى السنوار، إلى اغتيال صفي الدين هاشم، هل استسلمت هذه الفئة الطاهرة لكم؟ هل خضعت لحربكم وإجرامكم؟ إن هذه الأمة لديها استعداد لا حدود له. العطاء والتضحية والفداء لديها مخزون من الشرف والوفاء والقومية والوطنية والثقة بالله والإيمان به والركون عليه. قدر له الموت لمات، ولن تموت العقيدة الصحيحة لأنها من روح الله، والله حي لا يموت. هو القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إلى هنا أحبتي المستمعين الأعزاء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 تمرات نابعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبه.

قطع صلة النعمة بالمنعم، فكانت النتيجة هي الخسف والدمار. وحين قال ضعاف الإيمان ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لم يدركوا ذلك، كما أنهم لم يدركوا حقيقة مهمة، وهي أن بسط الله تعالى لبعض خلقه في الرزق قد يكون ابتلاء عظيما يعقبه سقوط كبير إن لم ينتبه صاحبه. من خلال هذه الآيات واغترار قارون بعلمه نفهم أن العلم الحقيقي هو الذي يورث التواضع، وأن الفقر الحقيقي هو فقر البصيرة التي تظن أن المادة هي غاية الوجود. فكلما ازداد الإنسان علما بربه صغرت في عينه زينة الدنيا الفانية، وتعلق قلبه بالثواب المقيم الذي لا يلقاه إلا الصابرون. فالدرس مستمعينا أن القيمة ليست فيما تملك، بل في كيفية رؤيتك لما تملك. فإما أن يكون المال وسيلة للإصلاح والارتقاء، وإما أن يكون سببا للغرور والهلاك. ثمرة نبوية. ثمرة نبوية. أيها الأحبة، إن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم الأول الذي هذب النفوس وصقل القلوب، وجاء ليتمم مكارم الأخلاق. وفي هذه الثمرة سنرتشف من معين هديه ما يعيد صياغة علاقتنا بالآخرين وبأنفسنا وفق ميزان الحق واليقين. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يضع أيدينا على آفة من آفات القلوب الخفية: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يربط نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هنا بين سلامة الصدر وبين قوة اليقين. فالحاسد في حقيقته هو شخص معترض على قسمة الله وتدبيره، وكأنه يرى أن الله وضع الفضل في غير موضعه، وهذا هو عين ضعف اليقين، وفي ذلك إساءة إلى الله تعالى أيما إساءة. ولله در الشاعر حين يقول: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، بأنك لم ترض لي ما وهب. إن المؤمن الذي يوقن أن الأرزاق مقسومة وأن المقادير معلومة يعيش في روح وفرج، فلا يحزن على ما فاته من الدنيا، ولا يحسد أحدا على ما أتاه الله من فضله، بل يجعل شغله الشاغل هو تزكية نفسه والتقرب إلى مولاه. وعليه أن يتذكر دائما قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. إذن مستمعين الكرام، لنطهر قلوبنا من غل الحسد بالرضا المقسوم، ولنعلم أن حلاوة الإيمان لا تنال إلا بقلب سليم يحب للناس ما يحب لنفسه، ويثق تمام الثقة في حكمة العزيز الحكيم. ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية. في ثمرتنا التاريخية مستمعينا الكرام، سنتأمل في أحداث الزمان لنستخرج منها القواعد التي تبنى بها الأمم، ونكشف الزيف الذي قد يغطي وجه الحقائق، لتكون لنا بصيرة في تقييم ما يدور حولنا. من القصص التاريخية التي تحمل دلالات عميقة قصة مكتبة الحكمة في بغداد، وما حل بها أثناء الغزو المغولي. كانت هذه المكتبة تمثل ذروة الإنجاز العقلي والمعرفي للأمة، حيث ضمت عصارة فكر العلماء والمترجمين في شتى العلوم، وحصيلة سنوات طويلة من الازدهار الفكري. وعندما سقطت بغداد قام الغزاة المغول برمي الكتب في نهر دجلة، حتى قيل إن لون الماء تغير بمداد الكتب. إن هذا الفعل لم يكن مجرد عمل تخريبي عشوائي، بل كان استهدافا للذاكرة المعرفية للأمة، لأنهم أدركوا أن القوة العسكرية لا تستديم إلا بسند فكري وحضاري، وأن المعرفة والتراث الديني حصن حصين لكل أمة، وهو ما تجهله أمتنا العربية أو تجاهلت عنه في عصرنا الحاضر. حتى تمكن منها أعداؤها، ولو أنها تعود إلى رشدها لوجدت أن تلك المعرفة وتلك الأسس الدينية والحضارية هي المخرج من كل ما هي فيه من تيه وضعف وخذلان من الله. ولكن العبرة التاريخية الأهم تكمن في البعث الجديد،
فمن رحم ذلك الرماد ومن بين تلك الكتب الغارقة نهض علماء كبار استطاعوا حفظ ما تبقى.

وكان عليه السلام إذا سمع شيئا من ذكر الله أغمي عليه حتى يقول القائل: ما هو بعائد إلى الدنيا؟ ويروى عن أخيه عبد الله أنه قال: كان أخي زيد إذا قرأ القرآن بكى حتى نظنه سيموت. ومما يشهد على زكاء نفسه قوله عن نفسه عليه السلام: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: بسم الله بسم الله توكلنا على الله.
0: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: القرآن الكريم والذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلكم من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.
1: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: جبل الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد.
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيراننا من الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

الأكاديمي برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين القوطي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع لنا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك أنصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك ونفوض لك تفويض كامل.
12: يا سيد حتى الموت،
13: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
12: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
14: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
15: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
16: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من ربا،
17: ونعبد العبودية نقول ثواقد الأرض.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

0: فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.
1: وقفة إعلانية.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير والله.

0: المسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير، خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: سعودي قاد تزحقنا من وصول هذه الحقا.
1: أنا أقول لك بعدك موفى.
2: وينك تعرف من قبضنا وينها؟
3: جاهزين
4: جاهزين
5: سنأخذ حقنا بأيدينا،
6: وأن احنا دافر وسنأخذ حقنا بأيدينا،
5: وأننا لن نتراجع قيد أنمنا.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه، ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

الذي نجتمع فيه على مائدة كتاب الله، نتلو آياته، نتدبر معانيه، نستلهم من هدايته ما ينير القلوب ويصلح السلوك ويقود إلى طريق الحق. نصحبكم اليوم في رحلة إيمانية عامرة بفقرات متنوعة، نبدأها مع فقرة ورتل القرآن ترتيلا. لنستمع إلى تلاوة عطرة من كتاب الله، ثم ننتقل إلى يهدي للتي هي أقوم، لنقف مع شيء من تفسير الآيات وهدايتها، ونستلخص العبر والدروس من قصص الأنبياء والأمم السابقة، ثم نصل إلى فقرة مساحة آفاق التي نفتح فيها آفاق التدبر والتأمل في القرآن الكريم، ونختم حلقتنا مع فقرة الجائزة التي تمنحكم فرصة للمشاركة والتنافس في رحاب كتاب الله. فكونوا معنا، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

عند ربكم أفلا تعقلون. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها المستمعون الكرام، قرأنا في يومنا هذا من الآية 67 من سورة البقرة، ولنا أن ننبه عن بعض الأشياء التي تهمنا جميعا، ومع الاستيعاب والمتابعة والإنصات يا الإنسان يتحسن بشكل كبير. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم، هنا معنى ثلاث يعني حركات متوالية، يأمركم، لابد أن ننتبه لها، يأمركم أن تذبحوا. لابد الإنسان لما يلفظ بالذال لابد أن يخرج يعني لسانه قليلا من أجل أن يتمكن من إخراج الذال بالشكل الصحيح. أن تذبحوا بقرة، هنا معنى الباء مرققة والقاف مفخمة والراء أيضا مفخمة، بقرة وأيضا مع ترقيق الهاء، لأن الكثير يجي يقول بقرة يعني يفخم الهاء، ولا بد من ترقيق الهاء لأنها مستفلة. بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآية التي بعدها: قالوا ادعوا لنا، ادعوا يعني أن الضمة على العين فقط وليس على الدال، لأن الكثير يقرأها ادعوا لنا يعني مضم الكل، الدال مع العين، لا، الإنسان يتدرب عليها ويلفظها بالشكل الصحيح. قالوا ادعوا لنا فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا، هنا الفاء هو حرف ضعيف، ولكن الإنسان لما يلفظ بالفاء لابد أن يضغط عليه قليلا من أجل أن يخرج الهمس بالشكل المطلوب، هكذا. فافعلوا ما تؤمرون. نعم. وإن إن شاء الله لمهتدون. قال أنه يقول: إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا ولا تسقي الحرث، هنا لابد من تفخيم الراء سواء في كلمة تثير أو الأرض أو الحرث. مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، هنا لابد من النبرة، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحرف الساكن لابد أن يضغط الإنسان عليه قليلا من أجل أن يخرج الفاء بالشكل الصحيح، هكذا. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أيوة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، الهمزة التي بعد الراء لا تتفخم، فادارأتم، ولا نقول فادارو لا، مرققة الهمزة التي بعد الراء، فادارأتم فيها، فقلنا اضربوه، لابد من تبيين الاستطالة حق حرف الضاد، فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم، يعني معنا هنا همس حق التاء، نضغط عليها قليلا ومن ثم نفك كلام من أجل يخرج الهواء، هكذا. قست ولا نحولها زي السين.

موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، لأنهم لم يتوقعوا مثل هذا الأمر، واستبعدوا أن يؤمروا بذبح بقرة واحدة على كثرتهم واستعدادهم للعمل بالتكليف الثقيل. فجوزوا أن موسى عليه السلام غير جاد في هذا الكلام، وإنما قال استخفافا بهم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول عليه السلام إن هذا لو وقع هزوا مني لكان جهالة عليكم حين أمركم بما لم يأمركم به الله، وجهالة من حيث أن قوله عليكم ما لم يقل، وتعظم بوقوعها من رسول الله إليكم، فكيف تقع مني ولكنه لم يقل، فكيف تقع مني واكتفى بالتعوذ بالله، لأنه في براءته مع ذلك متعمدا على لطف الله وعصمته، وفيه تعريض بهم لأن كلامهم هذا جهالة، وكان التعوذ هذا دليل على أنه بريء. وكان التعوذ هذا دليل على أنه بريء من حيث قد أفاد أنه جهالة لا تليق به، وهو رسول ومن

وهو في الواقع مطلق يصدق بذبح أي بكرة ذبحوها لو امتثلوا قبل هذا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فقيد ذلك المطلق، وصار التكليف بالمقيد من أجل طلبهم البيان لغير مجمل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي لونها، يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قوله فاقع لونها أي شديدة الصفرة خالصتها، وقوله تسر الناظرين يفيد جمالها بلونها وحسن صورتها، وهذا تقييد للمطلق مع التقييد الأول، فصار المأمور به بقرة جامعة للوصفين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تتشابه علينا بوجود عدد من البقرات. فنحن مترددون لا ندري أيهن المراد ذبحها، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى المراد إذا بين لنا مرة ثالثة بيانا ثالثا. قال موسى إنه أي أن الله يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. الذلول المذللة للعمل التي ألفت العمل فدلت لمن يعمل عليها، وأثارت الأرض حرثها المظهر لبعض ما يظن. والمفتت لبعض ما كان جمادا متلاصقا، والمعنى أنها ليست ذلولا بحيث أنها تثير الأرض، وفي هذا التقييد إشارة إلى أنها ذلول لسائقها وقائدها، فذلك غير منفي، إنما المنفي كونها ذلولا لحرث الأرض وأنها لا تحرث الأرض. فجمع قوله تعالى لا ذلول تثير الأرض بين نفي كونها ذلولا للحرث ونفي اعتياد الحرث الذي تكون به ذلولا، وقوله ولا تسقي الحرث يفيد أنها لا تنزع الماء لسقي الحرث، فأفاد سلامتها من تعب العمل، مسلمة سليمة من العيوب سلمها الله منها لا شية فيها، فلونها واحد لم يوشى بلون آخر من غرة أو تحجيل أو غير ذلك. قال الآن جئت بالحق، لأنك جئت بالأوصاف التي معها يصعب امتثال الأمر، وذلك هو نواهي، فجعلوا الحق تابعا لهواهم. قالوا الآن بجفائهم وجلافتهم وقد جاء بالحق من قبل فذبحوها، جامعة للصفات وما كادوا يفعلون، أنفة من تكليفهم بذبح بقرة فذبحوها وهم كارهون لذبحها، بحيث كادوا ألا يذبحوها، ولم يكفهم صعوبة هذا التكليف بزيادة أوصاف البقرة لأنه لم يخرجهم من كونهم كلفوا بذبح البقرة. إلى هنا مستمعي الكرام نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرة التالية، فابقوا معنا.

0: مساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الفقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر رقم التالي 772-882-0808. استقبل اتصال أستاذ هلال، تفضلوا.
2: ألو مرحبا. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟
3: محمد أحمد الترابي.
2: محمد أحمد. محمد أحمد الترابي.
3: لا. نعم.
2: تفضل يا محمد، سمعت المقطع؟
3: صلى الناس بدلا من آخر شيء، هو من صفحة 11 في سورة البقرة.
2: أي نعم، من الآية 67، من الصفحة بدايته، من الصفحة العاشرة، من الآية 67.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون

0: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع
1: بقرة اخفى معناها اخفى عند الصاد.
0: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.

0: قال الآن جئت بالحق.
1: أعيد الآية أعيد الآية. قالوا
0: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: أحسنت يا أم محمد يا أم محمد بارك الله فيك. المهم الفاء لا تكون مفخمة. نعم
2: تفضلوا واصلوا.
1: الفاء تكون رقيقة مثلا مرققة. فذبحوها فافعلوا تمام هكذا فافعلوا معنى أن الفاء هي مرققة مستفلة لا نفخمة. نعم استقبل الاتصال.
2: معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: سلسبيل. معك
2: سلسبيل. تفضلي.
1: من الآية 72 يا سلسبيل.

0: أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: أحسنت يا علي بارك الله فيك، ولكن عليك أن تقول الصلاة، لا لا افتح اللام يعني بحيث أنه يكون مرقق مفتوح بالشكل المطلوب. الصلاة.
0: الصلاة.
1: أيوة بارك الله فيك، شكرا لك.

0: القول المدود وإنا إن شاء
1: الله لمهتدون. قال إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها

0: أحسنتي يا أختي الكريمة، بارك الله فيك، قراءتك جيدة، شكرا لك.
1: في أمان الله. إذا مستمعي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: نعود إليكم مستمعي الكرام من جديد لنستمر ونواصل فقرة مساحة آفاق التي نستقبل اتصالاتكم عبر الرقم التالي 7728820888. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
1: أم المرتضى الكبسي.
0: تفضلي. تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا.

0: فإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض.
1: معنى أخفى يا أم مرتضى، لا ذلول تو
0: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها.
1: ما في تنوين، لا شية
0: فيها.
1: خلي الشهادة شوية أم مرتضى، خلي الشهادة. لا شية فيها،
0: لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا.
1: يا أم مرتضى معش الذال. وإذ
0: قتلتم نفسا فادارأتم فيها.
1: الميم عند الفائضة. فادارأتم فيها، تم فيها ظهر.
0: فادارأتم فيها،
1: لا هكذا بطول الغنة. فادارأتم فيها
0: والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
1: أحسنت يا أم مرتضى، بارك الله فيك، ولكن اتدربي على الذال وكذلك على الميم الساكنة عند الفاء.
0: نعم بارك.
1: الميم الساكنة عند الفاء أو عند الواو إظهار.
0: نعم
1: في بعض الكتيبات بيقولوا أشد إظهارا.
2: شكرا نعم لكم الله في أمان الله. أنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟ من معنا؟ ألو.
1: الصوت يتقطع في أحمد، استقبل اتصال آخر.
2: ألو مرحبا.
1: الصوت
2: انقطع الاتصال. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: وعليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معك أنس بلال عبد الحميد محمد.
2: تفضل يا أنس.
4: من أول الآية.
1: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعيد الاستعاذة يا أنس.
4: ها؟
1: أعيد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق.
1: ما في مد يا صديقي. قالوا الآن جئت.
4: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم
1: الموتى
4: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم
1: لا طول الطبيعي كثير. الموتى كذلك يحيي الله الموتى
4: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: أحسنت يا أنس بارك الله فيك، قراءة جيدة وصوت النبي، شكرا لك. هنا بمعنى بعض الملاحظات، مثلا إذا وقفنا على كلمة ما لا نقف بالهمزة كما يقول البعض، نقول يتشقق فيخرج منه الماء ولا نقول الماء، يعني الذي بيفعل همزة ويقول لا هذا غلط، الماء الماء تبقى صفة الهمزة فقط. معنى كذلك الميم الساكنة عند الفاء إظهار، فالدار تم في تم تم يعني نطبق على الشفتين عند الميم ومن ثم ننتقل إلى الفاء بدون تطويل الغنة، فالدار تم فيها تم فيها. نعم
2: استقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أختي يوسف محمد عبد الله.
2: تفضلي.
1: محمد عبد الله من؟
3: الغيلي.
1: يلا أختي يوسف.
3: أقرأ من سورة ياسين.
1: الأستاذ المخ...

0: سلامة العشية فيها. قالوا الآن جئت بالحق.
1: قالوا الآن ما عاد في مد.
0: قالوا الآن جئت بالحق.
1: لو وقفت أقول قالوا الآن، لكن إذا وصلت سقط المد.
0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها
1: بالحق
0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها

0: الهي قال إنه يقول إنها بكرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون.
1: يا أستاذة يا أستاذة
0: أيوة؟
1: أنت ما سمعتش المقطع صح؟
0: أنا عدنا فتحت الإذاعة.
1: الظاهر عاد أنت يلا خيرا إن شاء الله. المهم في الاتصال الثاني تكوني تقومي بحين وتستمعي البرنامج من أوله على أساس تستفيدي من ذي بيتصلين وكب يقروا وكب ينكرر المعشر
0: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. مع الله.
0: شكرا لكم. مع الله.
2: نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: معكم وحدة العزي حمادي إسحاق.
2: وحدة؟
3: وحدة العزي حمادي إسحاق.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.
2: يا أستاذة طفي الراديو شوية واستمعونا من التلفون.
3: بالتفصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
1: هي هكذا مكتوبة
3: يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء بكرة صفراء
1: صفراء
3: لها تسر الناظرين.
1: شكرا لك يا أختي الكريمة ولكن ركزي على الحركات ركزي على الكذا على أساس صفراء مثلا تسر يبين لنا وهكذا
3: إن شاء الله.
1: ركزي على هذا الملاحظات كلها على أساس تستفيدي. بارك الله فيك.
2: في أمان الله. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو
4: السلام عليكم.
2: ألو.
4: أيوة ألو.
2: من معنا؟
4: معكم علي إبراهيم جوارة.
2: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعيد الاستعاذة يا علي. أعيد الاستعاذة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادعوا لنا ربك
1: قالوا ادعوا لنا
4: قالوا ادعوا لنا
1: مش ادعوا ادعوا لنا قالوا ادعوا لنا ادعوا لنا ضم فقط
4: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة
1: قال إنه
4: ها
1: إيش بتقول قال إنه يقول إيش
4: إنها بقرة لا فرض ولا بكر
1: ما لي علم ما بيقول لا فارق ما أنا داري ما بتقرأ يا علي ما أنا داري ما بتقرأ ما بين أفهم الألفاظ
4: لا فرض ولا
1: لا فارض
4: لا فارض ولا بط عونا بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون.
1: يا علي أحسنت بارك الله فيك. رجع استمع للمقطع من أجل تحفظه سوا تمام.
5: إذا بس مقطع بس مقطع
1: البس
5: مكتوب
2: فينا فينا يا علي
5: في حكة
2: إن شاء الله بيتعين الموضوع والمعنيين بيسمع
5: يصبر بقليل يصبر قليل ورجع يقطع الصوت
2: هو أعتقد مع المطر شوية إن شاء الله بيصبر
5: يلا يسلموا على الإذاعة كلها
2: يلا يوصل
5: يلا يعينكم
2: في أمان الله.
1: يكفيكم السلام يا إذاعة آفاق، انتبهوا للبث وسبروا البث حق الإذاعة.
2: نستقبل اتصال معنا. اتصال الله، مرحبا. ولك ألو.
6: السلام عليكم.
2: ألو.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
6: طارق محمد أحمد.
2: من؟
6: طارق محمد أحمد.
2: طارق محمد أحمد. طارق ولا عبد الله سامعي؟
6: طارق.
2: لا لا عبد الله.
6: أيوة أيوة استاذ عبد الله، بس خليت طارق تاريخ.
2: ها يلا سادة تفضل يا طارق. طارق من؟
6: طارق محمد أحمد.
2: طارق من؟
6: محمد أحمد.
2: ها يلا تفضل تفضل.
1: يلا طارق.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قال

0: فقرتنا مساحة آفاق وننتقل إلى الفقرات التالية. وقبل الفقرات التالية مع الأستاذ هلال وإن شاء الله يدينا أبرز الأخطاء وما يطولش، تفضلوا عندكم الأستاذ هلال.
1: تستجاب من التطول يا أستاذ أحمد؟
0: لا لأن عطاقي معنا فقرة أخيرة.
1: الجائزة؟
0: نعم تفضلوا.
1: صلوات الله على رسول الله وعلى آله.
0: اللهم
1: صل. الملاحظات من قبل المستمعين اليوم هي كثيرة، ولكن مع الاستمرار والمتابعة إن شاء الله إن الإنسان يتحسن، لأنه مهما كان الإنسان مهما لابد من الاستماع، لابد، لأن القرآن كله سماعيا، الاستماع هو مقدم حتى على النظر، السمع مقدم حتى على النظر. فأنت لما تسمع مثلا من قارئ أو من شيخ أو من أستاذ أو من معلم كيف الإنسان يقرأ الآية، تتأمل كيف يقرأها وتقلده من حيث أنك تضبط الحروف، الضمة، الكسرة، الفتحة، وتستفيد يوم بعد يوم، وإن شاء الله الإنسان يستفيد. وكل هذا عائد على اهتمام الشخص نفسه، لأنه ليه مهتم يبحث عن من يعلمه هنا وهنا وهنا حتى يستفيد. والذي ما هوش مهتم مهما قدمت له من وسائل ما يمكن أنه إيش يستفيد. فحين ما نفعل نواصل في المقطع، نقرأ مقطعا من القرآن. صلوات الله على رسول الله على آله. نسأل الله العون والثبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.

معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟

القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا.

الله علينا. إذن وصلنا أخيرا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا. طبعا معنا أخيرا فقرة الجائزة. اليوم معنا 13 متسابق، نعم بالتمام والكمال. الأستاذة من خارج الاستوديو، أستاذة سوسن، ولا صح أستاذة سوسن مجاهد، تختار لنا من الرقم الأول إلى

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف عطاء.

5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا، باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

التصنيع المحلي، فالبلد الذي لا يأكل مما يزرع ولا يلبس مما يصنع يظل مرتهنا لقرار أعدائه. إن استثمار محاصيل أرضنا وتحويلها إلى منتجات وطنية صحية ومغذية هو السبيل لقطع دابر الوصاية والاعتماد على الذات. في حلقة اليوم نسلط الضوء على نموذج يمني إبداعي ملهم أبت فيه المرأة اليمنية إلا أن تتحدى كل الظروف، وتقدم للشارع اليمني مشروعا غذائيا فريدا يستبدل المشروبات التقليدية والمستوردة بمنتج صحي أصيل غني بالقيمة الغذائية العالية، صنعت السعادة بأيديها ومن خيرات بلدها. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأستاذة عفاف محمد الهندي صاحبة مشروع قهوة السعادة بعد هذا الفاصل القصير.

0: كذا وأنها من الفكرة، فقلت ليش ما نعمل بديل هذه المشروبات، أيضا المشروبات الغازية وأي نعم. مشروبات أيضا أخرى فيها يعني كافيه، فقلت لابد أن أتذكر سبحان الله، فهداني تفكيري بفضل الله عز وجل إلى ابتكار هذه قهوة السعادة. قلت لماذا ما نعمل مكسرات، نعمل شعير، نعمل سمسم، نعمل حاجات مفيدة ممكن الواحد يقهوها ويشربها بدل يعني هذه الحاجة.
1: فكرتش أستاذة عفاف كانت فكرة صحية أنش تبتعدي عن البيبس أو المنبهات بالشعير والمكسرات بعيدا عن القهوة التقليدية التي نعرفها جميعا.
0: نعم، والتي لها أضرار على القلب على الصحة، منبهات يعني أضرار كبيرة لو تعمدنا وبحثنا. طبعا أنا مريت على السوبر ماركت أماكن بيع القهوة أسأل ولا المنتج هذا ما بي، طبعا هذا قبل سنتين وهي الثالثة، مريت أكثر ما بي كل قهوة، أنواع القهوة، أنواع البن، أنواع الشاي، فقلت إذا لابد أنا أتوكل على الله وأبدأ في هذا المشروع، وهذا كان السبب الرئيسي.
1: نعم.
0: أيضا ولو قاطعتش أنا سمعت على التلبينة حق أيام الحبيب المصطفى اللي أساسها الشعير، فكرة الحديثة لو ما بحثت أيضا عن الشعير كان من ضمن الأحاديث أنه هناك التلبينة أنها مجمة للفؤاد المريض، تذهب الحزن، تشرح الصدر، تجل

0: لابد أن يكون المقوم الأساسي لقهوتي هي الشعير بما لها من فوائد.
1: وفعلا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان محبا للشعير في كل شيء صلوات الله عليه وعلى آله. أستاذة عفاف، كل مشروع يمني يبدأ من الصفر يحتاج إلى ركيزة يستند عليها. من كان أول الداعمين للأستاذة عفاف الهندي في هذه الرحلة حتى يرى مشروعك النور ويتوسع؟ هل الدعم كان من الأسرة أو كان هناك جهة معنية دعمتش أم أنها جهود ذاتية فقط؟
0: طبعا أولا الدعم الأساسي هو الله عز وجل، ثم الفضل الأخي الله يحفظه ودعمني فعلا معنويا وساعدني بمبلغ من المال كبداية المشروع، أيضا ابنتي حفظها الله ساعدتني أيضا وشجعتني سواء في التنقية سواء في التحميل سواء في التغليف، فالفضل بعدهما بعد الله لهما.
1: نعم، يعني الدعم يعتبر دعم ذاتي فقط من الأسرة.
0: نعم نعم، ما بشيء دعم خارجي نهائيا. بهذا المنتجاتنا منتج قريب جدا ما قدرنا لأنه ما بيش داعم.
1: قبل كم بدأتي مشروعش؟
0: قبل هذه ثلاث سنوات. نعم
1: ثلاث سنوات ليست بالفترة القليلة، ثلاث سنوات من السعادة في قهوة السعادة. كيف حسيتي هذه السنين الذي عشتي فيها في مشروع قهوة السعادة؟ أكيد أنه من سنة لسنة في تقدم، في زباين أكثر، في توسع، فحاولي تحكي لنا عن رحلتش في قهوة السعادة خلال الثلاث السنوات.
0: طبعا هو كان فكرة حلم شايفت تحقيقها بجهود فردية ومحدودة الحمد لله. فعلا أنا حتى الزبائن كل من استخدم أو اشترى منا القهوة هذا يشكر بها، حتى أحيانا نجي مثلا الطلاب المتخرجين وقت المذاكرة يقول يا أستاذة حسينا بهدوء وراحة، يعني سبحان الله الحمد لله، ما رغم أنه ما عندنا دعاية كافية ما عندنا دعم مادي ومعنوي كافي، لكن زبائننا اللي تعاملوا معنا شكروا فيها لأن فعلا غذاء ودواء وانسجام واستجمام جراحة العقل والقدم.
1: نعم أستاذة عفاف، نعلم جميعا الفوائد العظيمة للشعير وللمكسرات بشكل عام، لو تحدثينا عن القيمة الغذائية والصحية العالية التي تقدمها قهوة السعادة لمختلف الفئات العمرية، يعني هل هي خاصة بكبار السن فقط أو يقدروا يشربوها الكبار والصغار؟ وكيف حولتي المكونات الطبيعية والبسيطة إلى بديل صحي ومغذي ولذيذ وقهوة يومية لذيذة؟
0: طبعا حبيبتي هي بعد قبل بداية مشروع درس هذا أثر على الأطفال على الشباب على الشيوخ على كبار العمر، فسبحان الله هذه القهوة حتى الطفل الصغير يتناولها لأنها مفيدة لكل الفئات والفئات العمرية. طبعا هي كنز، تعتبر كنز غذائي لمن يفهم ويفهم بهذه النواحي عرفتي، فهي كنز غذائي غني بالألياف غني بمضادات الأكسدة يحسن من صحة عملية الهضم خفض الكوليسترول الضار أيضا تعديل السكر دعم صحة تحسين الذاكرة دعم نظرة البشرة، فسبحان الله تعديل صحة الأمعاء دعم العظام والأعصاب يدعم وظائف الدماغ والذاكرة يساهم في دعم العظام والأسنان، فوائده فوائد الشعير والمكسرات الموجودة وكذلك بعض المواد الغذائية المضافة إليه لها فوائد لا لا لا, لا نهاية لها ولا نستطيع حصرها في موقفنا هذا.
1: نعم أستاذة عفاف، أنت ذكرتي لنا أن القهوة تحتوي على شعير طبيعي وعلى مكسرات طبيعية، هل قهوة الشعير لحالها وقهوة المكسرات لحالها أم أنه نوع واحد فقط ولا عدة أنواع؟
0: لا هي نوع واحد فقط، أنا طبعا دعمت الشعير الصحي الجيد، طبعا أنا أخذ النوعية الجيدة يعني أبحث حتى ألاقي النوع الجيد، أيضا النوع الجديد والطري من المكسرات هي خلطة عن الشعير والمكسرات والسمسم وإلى آخره في قهوة واحدة بحسب المزاج، البعض يحب الناس تكون قوية في التحميص والبعض يكون فيها هكذا تكون
1: يعني
0: التحميص.
1: النوع واحد لكن يختلف
0: التحميص، النوع واحد ولكن المستخدم يستطيع يستخدمها قهوة باردة قهوة مثلجة قهوة ساخنة. يعني بحسب الاستخدام الشخص.
1: وطريقة الاستخدام تستخدم مثل القهوة العادي، يعني يحطوها على النار ويفوروها وخلاص.
0: نعم نعم نعم ممكن. هي على قهوة حبيتيها قهوة، القهوة نستخدمها أنا شخصيا والزبائن نستخدمها قهوة عادية مثل ما نعمل البن أو الجسر.
1: نعم.
0: بعضهم طبعا بعض الزبائن يقول لي أستاذ أنا جربتها كان مشروب خلجي، قالت طلعت لذيذة ورهيبة بإضافة الحليب وكذا. قلت لهم بالهنا والشفاء.
1: نعم، يعني الذي يشتي يبتكر براحته. أصلا لأن العنصر الأساسي مميز وذو مذاق وجودة رائعة.
0: حتى نكهة نكهة رائعة قبل أن تذوقها.
1: نعم، الأستاذة عفاف الهندي، لا يخلو طريق النجاح من أشواك، خاصة في ظل الظروف الراهنة، في ظل الحصار الجائر الذي جارت به علينا جارة السوء. ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك في توفير المواد الخام الجيدة من شعير ومكسرات طازجة، مستلزمات تغليف إنتاج؟ ما هو الشيء الذي واجهش وحسيتي في صعوبة فيه، وكيف تغلبتي على هذه الصعوبات بفضل الله؟
0: طبعا فعلا نحن نعاني من حصار جائر بسبب جارة السوء في السعودية، لكن لابد من خير. طبعا أنا عانيت في البداية خاصة في البحث عن الشعير الجيد الصافي النقي الذي هو الجميل، أنا أعتبره جميل لأنه منظر الذهب. أيضا في هذه النقطة البحث عن النوعية الجيدة وانعدام وجود النوعية الجيدة في السوق، فأصر أحيانا طبعا الحال ما يسمح لي أسافر أبز من سوائل وجواني، فأصر أذهب لباب اليمن أبحث وأدور من مكان لمكان حتى ألاقي النوعية الجيدة. كذلك في بقية المكسرات والمستلزمات طبعا وقنا علاجنا هذه المشكلة في هذه النقطة. التحميص والتنقي أيضا تتطلب مننا جهد يعني مضاعف. التغليف أيضا كذلك يحتاج إلى جهود، لكن التوفيق من عند الله عز وجل. دام نحن نهدف إلى تحسين منتج مفيد وترويج منتج مفيد غذاء ودواء في نفس الوقت، فلا بد من أن نتعب، ولكن التوفيق من عند الله عز وجل.
1: فعلا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أستاذة عفاف في مشروع قهوة السعادة، من الاسم يعني واحد بيسمعه ويحس بالسعادة. تتنوع طرق التحميص، وذكرتم أن الاختلاف فقط في التحميص، هناك من يريد تحميص يعني زيادة وهناك من يريد تحميص خفيف. هل للتحميص والإعداد يعني بيفعل دور في إبراز النكهة الخاصة بقهوة السعادة؟
0: طبعا حبيبتي المواد المضافة هي تقول كلها مواد إضافة صحية غذائية، ما نضيف أي حاجة نكهة خارجية أو مصنعة أبدا.
1: يعني اللمسة كلها ذات طابع خاص بكم، طابع يمني أصيل.
0: نعم نعم، ومن المنتجات الوطنية يعني ما عملنا ما في إضافات ولا بكافات أي إضافة مصنعة أو خارجية أو نكهة. طبعا الجلجلس أنا منتج بحسب هناك منتج خفيف التحميص ومنتج يعني تحميص أكثر شوية. طبعا نكهة رائعة بشهادة كل اللي تناولوا. لماذا؟ بحكم معتمدين على المواد أيضا غذائية كالجرشة كلها كالدرنقل إلى آخره، يعني كلها نكهات رائعة في كلتا الحالتين، لكن المتناول أو اللي يشرب المشروب هو الذي له الرأي الأول والأخير بعد تناول المنتج.
1: صحيح. أستاذة عفاف الهندي في مشروع قهوة السعادة، حتى تصل هذه المنتجات المتميزة وهذه القهوة التي بمجرد ما سمعت اسمها حسيت بالسعادة، هل لديكم موقع ثابت أو نقاط بيع محددة لقهوة السعادة؟ وكيف يمكن للجمهور ولمستمعي الإذاعة ولمحبي الصحة الوصول إليكم في قهوة السعادة؟
0: طبعا عزيزتي الغالية نحن أولا نعاني من الجهل بقيمة المنتج بقيمة الصحية. طبعا هو يعتبر من نظام الطيبات، لو تعلمنا تأملنا في مكوناته وبحثنا في قيمة كل المكونات الرئيسية له فإنه قيمة دي ثروة ثروة، لكن نحن نعاني من الجهل، يعني جهد الممتاز. يعني أغلبية الناس الآن يدور قهوة، يدور بنت، يدور شاهي، وأحيانا يرتفع فيها الضغط، يسرع نبضات القلب، الجاهد التشنج إلى آخره،
1: والعشي ما يرقدوش منبهات.
0: نعم،
1: والعشي كثير يعني بيعانوا من انه بسبب المنبهات،
0: منشفين منشفين طول الليل، واعصابهم مشنجه طول الليل بسبب القهوه، بالذات عشاق القهوه. فهذا جهد المنتج وقيمه المنتج، هذا ايضا من اهم المعوقات. لو وجدنا مثلا توعيه باهميه المنتجات الصحيه، المنتجات البديله، لكان هذا شيء جميل جدا.
1: نعم، ذكرونا يا أستاذة عفاف، أو قولوا لمستمعينا.
0: النقطة الثانية للحصول على المنتج، نحن معنا الرقم، هذا الرقم ممكن حتى أنا أجي لكم هون الآن.
1: تفضل يعطينا الرقم.
0: للحصول على المنتج 7798-341-04.
1: إذن لمستمعينا الكرام، قهوة السعادة يقدروا يتواصلوا معاكم اتصال هاتفي أو واتساب على الرقم 7798-341-04.
0: كما عزيزتي الغالية، نتمنى من أصحاب رؤوس الأموات، نتمنى على حكومتنا الرشيدة دعم هذه المنتجات الصغيرة، دعم المشاريع التي هي فعلا من تكون صغيرة في ذاتها. لكن كبيرة وعظيمة في نتائجها وأثرها على صحة المجتمع.
1: نعم، هل لديكم نقاط بيع يعني بتطرحوا في بقالة أو في سوبر ماركت أو بتتواجدوا في سوق الخميس؟
0: أنا كان يوم الخميس أنا بشيت أتفق معهم عشان أروح، لكن حصلت ظروف صحية خارج عن إرادتي، أنا عسر، لكن بإذن الله عز وجل الأيام القادمة. طبعا أنا هناك ذكرنا طرحنا الزبائن حقنا في نقطتين هنا في بيت بوس، لكن بإذن الله عز وجل سنحاول الآن أن
1: نعدد
0: المراكز بحسب الطلب.
1: نعم،
0: سنعدد المراكز، وممكن لاحقا نترك لكم أسماء المراكز اللي ممكن نوجهها عندهم.
1: نعم، أستاذة عفاف الهندي صاحبة مشروع قهوة السعادة، معاكم خدمة توصيل يعني لو أحد طلب؟
0: نعم، معنا خدمة توصيل لصنعاء كامل، وأيضا لبقية المحافظات. طبعا إحنا وصلتنا من عبد، من الحوبان، من عمران، من أكثر محافظة طلبات، وتم إيصالها إليها مباشرة.
1: نعم، إذن لمستمعين الكرام أذكركم برقم التواصل 7798-341-04. الرقم مرة أخرى 7798-341-04. أستاذ عفاف الهندي، على مستوى الزراعة والاكتفاء الذاتي والتغذية السليمة، أنت كصاحبة مشروع، كيف ترين أهمية التوسع في زراعة واستغلال محاصيل الحبوب كالشعير، ودور هذه المشاريع المنزلية والصغيرة في تشجيع المجتمع على استهلاك المنتجات الوطنية ذات القيمة الغذائية؟
0: سأعود وأقول لك أن التوعية، نحن بحاجة توعية بأهمية المحاصيل الغذائية، بأهمية زراعة الإكثار من زراعة الشعير، العدس إلى آخر من الحبوب، لأنها إذا وصلنا للاكتفاء الذاتي لن تستطيع أي دولة عدوها لوطننا أن تتحكم بنا. لهذا الاكتفاء الذاتي في زراعة هذه المنتجات، اكتفاء للوطن، اكتفاء للمواطن، حتى أصحاب الأفكار والمشاريع المبتدئة إذا توفرت لهم هذه المواد الخام الرئيسية لمشاريعهم، فهم قد يتميزون ويصدعون وينتشرون ويفيدون المجتمع. لكن في ظروف المنتجات ضئيلة جدا، لأن المنتجات الزراعية غالية جدا، يعني أنا مثلا ما أكثر أبزة نصر ولا أبر، قيمتها مرتفعة جدا، بالذات جديدة وغالية. لهذا لابد أن نهتم بزراعة المنتجات الغذائية الوطنية ونشجعها.
1: نعم، فعلا ضروري ما نشجع المنتجات المحلية بشكل مهم جدا. لأن المنتج المحلي ولأن الاكتفاء الذاتي يساعد ليس الفرد فقط وإنما الوطن بأكمله. فالزراعة شيء مهم جدا. الزراعة بتفيد الـ أنتم كأصحاب مشاريع وبتفيد حتى الدولة وبتفيد المجتمع وبتفيد الناس كلهم. أستاذة عفاف، لأننا في إذاعة آفاق FM وفي برنامج بأياد يمنية نؤمن بأهمية دعم وتشبيك المشاريع المحلية، نود منك أستاذة عفاف مشاركة أرقام الهاتف، أنت عطيته لنا، لكن هل لديكم صفحة على منصات التواصل الاجتماعي على فيسبوك على إنستغرام لقهوة السعادة؟
0: عندنا أنا سنحضر صفحة بالفيسبوك، لكن للأسف لم نستطع تمويلها لأنها بحاجة الظلام، وبدنا أقول لك الإنتاج حقنا محدود بسبب عدم وجود الدعم المادي.
1: نعم.
0: لكن بإذن الله لاحقا سنفتح بالأنا الشجرة هذه
1: اليوم
0: التلبية صفحة مخصصة
1: فقط للمنتج حقنا. نعم. أستاذ عفاف، كيف تقيمي إقبال الناس على القهوة الصحية البديلة كقهوة الشعير والمكسرات مقارنة بالمشروبات والمنتجات المستوردة؟ هل لمستي أنت خلال 3 سنوات وعي مجتمعي متزايد بدعم المنتج الوطني؟
0: الحقيقة حبيبتي أنا لا مدينة بحاجة إلى هنا، لدينا بصور لدى الناس أغلبيتهم يدوروا الجنة يدوروا الشاي يدوروا الجسر، ما يفكروا.
1: نعم أستاذ عفاف، لا توقفوا في مكان هدوء شوية لأن الصوت مش واضح.
0: أيوة لحظة قلت ليش نحن المجتمع، نحن بحاجة في مجتمعنا إلى عمل توعية عن أهمية المنتجات الطبيعية، عن أهمية البدائل الطبيعية للصحة البدنية وللراحة النفسية. نحن بحاجة يعني الآن صح البعض أنا ليش تروم اللي طبعا أشرح لهم يعني زي مثلا أنا طلعت المنشور هكذا والتجيبهم سوى التوعية حقي من ناحيتي بين لهم أهمية المنتج كذا في اللي يشتروا يكلموا صاحباتهم أو زملائهم فصار يتواصلوا معي يركبوا المنتج بيه لكن بجد محدود. نحن بحاجة توعية لأهمية المنتجات والبدائل الصحية مشروبات أو غيرها.
1: إذن لمستمعين الكرام، قهوة السعادة، قهوة الشعير والمكسرات، تقدروا تتواصلوا على الرقم 77-98-34-104. الرقم مرة أخرى 77-98-34-104. بصفتك أستاذة عفاف ممثلة للمشاريع الصغيرة والإنتاجية المميزة، ما الذي تحتاجه الأسرة المنتجة والمشاريع الغذائية اليوم من الجهات الحكومية المعينة من قطاع رجال المال والأعمال لدعم استقرار وتطوير أدواتكم كأسر منتجة؟
0: نتمنى على حكومتنا السنة الرشيدة ونتمنى على أصحاب رؤوس الأموال الوقوف بجانبنا وتشجيعنا ماديا ومعنويا.
1: نعم، بشراء منتجاتكم، بدعمكم، بوضع نقاط بيع، تشبيك لكم، أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: أستاذ عفاف، كلمة أخيرة تحبين أن توجهيها لكل امرأة، لكل شاب يتردد في بدء مشروعه الخاص والاستثمار في بدائل إنتاجية وصحية يمنية؟
0: أولا الشكر لكم أولا ولك يا يسر رائعة. ثانيا أنصح وأوجه لتوجيهي وكلامي لكل امرأة أو شاب أو فتاة، لا تيأسوا، اجعلوا لكم فكرة، اجعلوا لكم أمل، وسعوا في تحديده، مهما كان صعبا لابد

0: الاستاذه يسرى المطاع، مسؤوله مؤسسه بنيان في تنظيم سوق الخميس هنا في التحرير. السلام عليكم استاذه يسرى، حدثينا عن الجديد في هذا السوق وفي هذا اليوم.
1: وعليكم افضل السلام. اولا احب اشكر اذاعه افاق وعلى مواكبتها بشكل مستمر لسوق الخميس والتغطية المستمرة لسوق الخميس، الترويج للأسر المنتجة ومساعدة هذا الأسر في الترويج لمشاريعها لمنتجاتها وزيادة مبيعاتها من خلال هذه المقابلات الأسبوعية اللي بتفرق بشكل كبير جدا مع الأسر. كثير من الأسر بتبلغنا استفادتها من المقابلات الإذاعية من خلال الناس اللي بيتواصلوا معاها بعد ما بيسمعوا مقابلتها ويسمعوا عن منتجاتها، فشكر كبير لجهود الإذاعة. هذا أولا. ثانيا، سوق الخميس هو مشروع تنموي بيحتوي الأسر المنتجة من مرحلة الصفر وبيبدأ يبنيها خطوة بخطوة إلى أن تتمكن بإذن الله.
0: طيب، هل لديك مصر جديدة متواجدة في السوق؟
1: طبعا الأسر بتتجدد معنا، المنتجات بتتجدد معنا، دائرة التشبيك بتتوسع مش بس على مستوى أمارة العاصمة، بدأت تدخل منتجات على مستوى المحافظات عبر الجمعيات التعاونية. من المنتجات الذي أضافت للسوق هو الأرز اللي هو من جمعية المغربة في حجة، لب المانجو من باجل تهامة، في كثير منتجات بدأت تنضاف من المحافظات، ما عدوش فقط سوق الخميس الذي بيحتوي الأسر من أمارة العاصمة.
0: شكرا لكم استاذة.
1: العفو، شكرا على استضافتكم.
0: إذن مستمعي الأعزاء، ما زلنا معكم في هذا اللقاء الميداني، لدينا هنا أسرة جديدة ومن الأسرة المنتجة في هذا السوق. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يبدو أن الرياح تتلان، إيش اللي بتبيعه يا أختي؟
2: شعيرية بر بلدي، بر من الجوف من بلادي.
0: جديدة هذه الشعيرية بر بلدي، كيف يعني؟
2: بر بلدي يعني للناس اللي فيهم سكر، اللي يشتوا صحتهم، بر أسمر، بر أسمر محلي يعني.
0: يعني خالية من السكر.
2: أيوة، خالية من أي مواد ثانية.
0: كم أسعارها هذه تطلع؟
2: معنا 170 جرام أبو 400، 100 و 300 جرام 600.
0: ما شاء الله، بتصلحها في البيت؟
2: أيوة، معنا آلات.
0: طيب، كيف تتم عملية الطهوة هذه؟ نفس العادية؟
2: نفس العادية، بس هذا سرها أني عادي محمرة، يعني على طول تسكب الماء، تفعلها قليل ملح شوية سم، بعدين لما يبدأ يعني ينزل ماء بعدها تطفيها، يعني بتنضج سريع مثل الأندومي، أسرع من الأندومي حتى.
0: وليش تعمل بينها سكر؟
2: ها؟
0: ليش تعمل بينها سكر؟
2: عادي عادي، يفعلها سكر عادي، بعضهم يفعلها بالحليب، يعني كل واحد للطريقة، سبحان الله، يعني كل واحد.
0: ما شاء الله، أنا حقيقة أول مرة أشوف هذا المنتج، من فين جيت بهذه الفكرة؟
2: الفكرة أصلاً الحين الآن أغلب الناس قدم سكر، أمراض، مياه، يعني جربنا الطريقة، يعني حاجة صحية للناس
0: بسبب المأكولات المهدرجة والمعدلة.
2: أيوة، بدأت معنا شعيرية صينية، معنا اللي بالدقيق وهي مضرة، قلنا نجلش ما نجرب من حقنا، يعني معنا بر جوفي، معنا بر من كل بقعة، يعني في بيكون أحسن بر أسمر.
0: عندما يتم طهيها ولا وعندما تنضج بتكون شكلها كيف؟
2: نفس الشعيرية العادية، نفسها، اللهم إن شمها أحلى والطعم أحسن.
0: طيب، اللي بتواصل معاكم، هل معاكم رقم مسموح لنا عرضه على الهواء؟
2: معنا رقمي 7230597 19، والرقم الثاني 7267868.
0: كان معاكم توصيل كذا؟
2: أيوة، معنا التوصيل والكل، خدمة توصيل.
0: متواجدين في بقالة سوبر ماركت؟
2: أيوة، معنا لحد الآن بقالتين، والآن طلبنا كمية هالرجوي يوزع في المولات حقك كامل.
0: تبع الرجوي يعني. فين البقالتين القريبة من هنا؟
2: يعني في شعوب، يعني في صنعاء قديمة. أيوة،
0: نتمنى لكم التوفيق.
2: سوبر ماركت بغداد، ومعنا بقالة المشرقي.
0: سوبر ماركت بغداد في شعوب.
2: أيوة.
0: وش كمان؟
2: بقالة المشرقي والكل كمان في شعوب.
0: وقريبا إن شاء الله في بهارات الرجوي.
2: إن شاء الله في بهارات الرجوي إن شاء الله قريبا. معنا سوبر ماركت والكل في زراعة، عاد إحنا عنوزع لها الآن.
0: حقيقة منتج فريد من نوعه، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ويسجل اسمه الكبير في السوق المحلي.
2: إن شاء الله بإذن الله. شكرا.
0: في أمان الله. إذن مستمعي الأعزاء ما زلنا متواصلين معكم في هذه اللقاءات الميدانية دعما وتسويقا لمشاريعهم عبر أثيرنا أثير إذاعة أفق صوت الوعي البصيرة. لدينا هنا أسرة منتجة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: عرفينا بمنتجك، إيش اللي بتبيعيه هنا في سوق الخميس؟
3: أنا مشروعي تقال تسويق المنتجات الريفية.
0: إيش؟
3: تقال تسويق المنتجات الريفية. أنا كنت بسوق وما زلت بسوق دبس التمر، وحاليا أضفت منتج جديد اللي هو العسل.
0: عسل. طيب أيوه. ايش معلنا منتجاتك بشكل عام؟ عسل وايش كمان؟
3: هو معي المنتجين هو العسل ودبس التمر. لا
0: دبس التمر.
3: ايوه
0: لا اوكي، حدثينا عن عسل دبس التمر. هذا تجيبي
3: طبعا هو انا ما بنصلحش دبس التمر، انا بنسوقه
0: بنجي به
3: اللي هو تعبئة وتغليف وتسويق. وبالنسبة للعسل معنا ثلاثة أنواع من العسل، بنسوق عسل المراعي اللي هو معي نوعين اللي هو لون فاتح ولون غامق، أحمر فاتح ولون أحمر غامق، ومعي عسل الضبايا اللي بنسوق.
0: إيش اسم المنتج؟
3: تجا تسويق المنتجات الريفية، المنتج دبس التمر وعسل.
0: كيف تجيبيه من الحديدة العسل؟
3: العسل حضرمي، دبس التمر بنجيبه من الحديدة.
0: جميل جدا. طيب اللي يشتري منك دبس التمر من المستمعات من المستمعين والعسل عن طريق ايش يتواصل معك؟
3: التواصل على الرقمين اللي هو 720-412-905.
0: توصيل؟
3: لا حاليا ما مش توصيل، خدمة توصيل.
0: انت متواجدة هنا فقط في سوق الخميس؟
3: سوق الخميس ونقطة بيع في التحرير اللي هي مخبز بيتي. بيتي.
0: مخبز بيتي. شكرا لك.
3: العفو.
0: ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء في سوق الخميس، نعمل هذه اللقاءات الميدانية مع الأسر المنتجة تسويقا لمنتجاتهم ومشاريعهم عبر أثيرنا أثير إذاعة أفق صوت الوعي والبصيرة. لدينا مناصرة أخرى. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: إيش اللي بتبيعي أختي هنا في سوق الخميس؟
4: معنا إحنا اسم مشروعنا كريزي كاندي.
0: كريزي؟
4: كريزي كاندي.
0: حلويات مجنونة.
4: حلويات مجنونة. أيوه.
0: حلوة هذه.
4: أيوه. طبعا مشروعنا يعني كلها بالدقيق أو الطحين المركب خالي طبعا من الدقيق الأبيض. بنسوي الدخن الشعير على حسب الطلب يعني، بنسوي دائما أشياء اللي هي الصحية.
0: ممكن نفصلها كذا، ما شاء الله لديك معروضات كثيرة. إيش اسمه هذا؟
4: هذا بتفور بالطحين المركب.
0: بالطحين المركب ما شاء الله. بكم العلبة هذه تطلع؟
4: بـ2000.
0: ما شاء الله جميلة جدا.
4: نص كيلو. ومعنا كمان لأصحاب السكر مخصصين لهم كعك مخصص بالشعير والدخ بزيت السمسم، يعني لكل حبة كعكة داخلها حبة تمر، يعني يأكل 3 حبات في اليوم ما يصبش أي شيء، يعني حاجة آمنة وصحية جدا.
0: منتجات طيبة في نظام الطيبات.
4: في نظام الطيبات. أيضا وهذا برضو جوزية برضو بالطحين المركب.
0: اسمه جوز.
4: أيوة جوزية أو عين الجمل بعضهم يسموها. وما غيره نسوي التارت برضو بالطحين المركب، الدخن المعمول، البيتزا، السندوتشات اللي بعدة حشوات بالأجبان.
0: والمعمول هذا؟
4: أو المعمول هذا كمان بالطحين المركب، وكمان نسوي بالدخن الحالة ومع الشعير على حسب الطلب يعني، كل واحد يعني.
0: ما شاء الله. منتجاتك بالطحين المركب بس اثنان البيتزا صح؟
4: البيتزا كمان بالطحين المركب.
0: ما شاء الله.
4: كله بالطحين المركب، حتى نسوي كيك بالطحين المركب نفس الشيء.
0: ما شاء الله. طيب الآن إذا في بعض المستمعات المستمعين لديهم أعراس، خطوبة، حفلات، هل بتوفر الكمية المطلوبة لهم؟
4: نوفر لهم الوجبات هذه على حسب الطلبية وعلى حسب يعني إيش اختياراتهم في البوكس، وكمان نسوي جاتوهات للأعراس، الخطوبة، لأعياد الميلاد، نسوي بوفيه يعني سواء من بيتزا، من كرواسون، من أي يعني على حسب الطلب. كل الأشياء نوفرها.
0: كل الأشياء بالكميات الكبيرة الأول.
4: بالكميات الكبيرة طبعاً.
0: طيب أرقامكم لمن أراد التواصل معكم والطلب؟
4: التواصل معنا 720-244-4408.
0: مرة أخرى.
4: 720-244-4408.
0: شكرا لك.
4: أهلا وسهلا.
0: إذن مستمعي الأعزاء هي رسالة نوجهها لجميع المستمعين مستمعي إذاعة أفق صوت الوعي والبصيرة لزيارة هذا السوق لتشجيع هذه المنتجات المحلية الطيبة، وأيضا جبر خاطر لجميع الأسر المتواجدة هنا في هذا السوق. دعونا نعمل بعض اللقاءات الميدانية المتواصلة هنا مع هذه الأسر المنتجة. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: إيش اللي بتبيعي؟
5: بنبيع حوايج بلدية من حق زمان. سمى واسم المشروع تل الزعتر، معيال مع البسباس مع الثوم مع الصعتر.
6: على ما اعتقد كان معك منتجات رميسة او كذا حق الشعر.
5: لا هذيك هي رميسة، هذيك رميسة.
6: ما شاء الله عليك،
5: كل ما يبصرون
6: ما شاء الله بهذا العمر، يعني عمرك كبير ما شاء الله، متواجدة في هذا السوق مناضلة، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
5: الحمد لله.
6: تبيعين الزعتر فقط؟
5: الحمد لله يا ابني، اول احنا قد خيطنا الماكيني، خيطنا حزمه يعني الحمد لله.
6: جميل. ايش اللي بتبيع الان؟ الزعتر ايش؟
5: زعتر وبسباس.
6: ايش هو هذا الزعتر هذا؟
5: هذا حوايج سكعي للبطاطا للمطيط، يعني حوج والمطيط الزبادي، ايش ما على ايش ما تشتهي النفس منه يفعل واحد.
6: هذه طريقة أكل الزعتر. طيب ايش اللي بيفيد للجسم الزعتر؟
5: الزعتر مفيد لو يقرأوا فوائد الزعتر. احنا حق زمان ما كناش نفلت الزعتر، للكلى للكلى للسعلة لكل حاجة. الزعتر لها فوائد كثيرة كثيرة، وأتمنى من المستمعين أن يفتحوا ويبحثوا عن فوائد الزعتر.
6: جميل جميل جدا. بعد ما يكتبوا عن فوائد الزعتر يزوروا احنا يشتروا مننا، صح ولا لا؟ احنا كده ندعوهم،
5: حيابهم.
6: أتمنى من الجميع زيارة هذا السوق وزيارة الحجة. ايش اسمك؟
5: فاطمة أحمد.
6: فاطمة أحمد ما شاء الله،
5: الله يحفظكم.
6: أيوة واصل.
5: وإحنا الحمد لله معي زباين خيرات، بيشلوها للأردن، بيشلوها لموس،
6: ما شاء الله،
5: بيشلوها لعمان.
6: بتطحني في البيت؟
5: أيوة، هو مطحون مش مطحون، بسرت حق الطاحون. هذا لو دجس أسبوع، هذا لو دجس سنة، وينشفوها الطعم يجس، هذاك الطعم
6: ما شاء الله. والرائحة ما شاء الله زكية،
5: والرائحة تجس.
6: أخلطها في البسباس أو كيف؟
5: أدي لك واحدة وخليها معك سنة وضعمها، وخليها بعد السنة وجر وضعم، ضعمها اليوم وضعمها يوم بعد السنة وبصر الطعم ما يختلفش. جميل. صح يدنشف لكن الطعم يجس الطعم،
6: بس كأنها مخلوطة مع البسباس أو كيف؟
5: أيوة بالبسباس، به بنفعل بسباس وبه بدون بسباس.
6: جميل.
5: على حسب الطلب.
6: طيب
5: وعد كان معي بسباس احمر، لكن قد كمل، قد جينا زباين بزلنا.
6: في بعض المستمعين الان بيقول انا اشتي من هذا الزعتر، كيف بيتواصل معك؟ معك رقم؟
5: ايوه هذا الرقم موجود معي واتساب.
6: اذا الرقم مستمعين الاعزاء 7252555 79. ايش قلتي معك واتساب؟
5: ايوه.
6: تستخدمين الواتساب؟
5: البنات سترهم.
6: ما شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله. اذا مستمعي الاعزاء، تل الزعتر هذه الحجه المتواجده هنا، نتمنى من الجميع زياره سوق الخميس، زياره هذه الحجه والشراء منها والجبر بخاطرها. لمن اراد التواصل معها 7252355 79. الزعتر متواجد، وتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
5: السلام، الله يحفظك ويحفظكم، واحنا نفتح الاذاعه حقكم ما شاء الله، اذاعه قمه القمه.
6: احنا نرتاح لكم اكثر.
5: حقكم.
6: الله يحفظكم. اذا ما زلنا معكم في هذه اللقاءات الميدانيه هنا في سوق الخميس والاسر المنتجه، هذه اخر لقاءات مع هذه الاسر الطيبه. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: ايش اللي بتبيع هنا؟
7: انا ابيع نواه التمر، السكر الصحي، زعتر حق اللبن والمطيء، بسباس مخلط، بسباس احمر، قرش رمى، قرش برتقال، سدر، اللهم صل على محمد وعلى اله، فلفل مطحو، هذا اسمه ايش اسمه، هذا كحول للعين، يعني حق نواه التمر، لا واحد فيه اي حاجه، يعني في عينها مياه البيضاء، المياه الزرقاء، القرنية، الانحراف، يعني تكحل بها العشية لما يرقد الواحد، هذا نواة التمر يتكحل بها ويرقد، يعني ما شاء الله يصفي،
6: ما يلهبش العين نفسها في الكحول الثاني؟
7: لا ما يلهب العين، هو حاجة بسيطة بس يعني يصفي ما شاء الله، للشعر، للكلى، للسكر
6: يشربه يعني لك؟
7: ايوه تتقهوى قهوه وذاها بسر، كيف
6: هو بيتقهوى حق العين؟ كيف
7: حق العين كحل؟ ايوه سر كيف شمه وكيف طعمه وكيف،
6: هذا من الفصيل حق التمر.
7: ايوه ما شاء الله، فصيله حق التمر، نواه التمر. لكن يعني ما بعت وهذا لا، وتجربت كل شيء، حتى كان فيني اكياس في عيني تحت العفاء، فاكياس دهني ما شاء الله بعدين
6: راح. ما شاء الله.
7: الحمد لله. وهذا التمر بين نفسه، بين اشتري التمر واخر رقيت التمر لحاله والنواة لحاله. وطحان التمر يعني سكر صحي. سكر.
6: لا. التمر لحاله.
7: التمر لحاله بين.
6: بتجفي فيه يعني بعدين تطحن.
7: لا هو مجفف بين اشتري من حق الجوف. طعم طعم كيف طعمه. طعم صغيرة.
6: جميل ما شاء الله حالي.
7: لا طعم صغيرة.
6: أيوة.
7: وطحان السكر صحي يعني للذي فيهم سكر، الذي ما يشتوش السكر المصنع. كل علاج الحمد لله بدأنا والباري الله يسخر لنا ويسهل لنا.
6: طيب هذا ايش؟
7: وهذا رصف.
6: ايش الرصف هذا؟
7: هذا رصف للأورام للغدد للسكر للضغط.
6: ينقع في الماء يشربه وكيف؟
7: ينقع بين ما دافي ويشربه طبيعي. علاج هذا من جبال يعني فالبلد ما يكبرش في أي بقعة، يجي فالحيود بس. لكن ما شاء الله الله كريم الله يسخر لنا يا طيب رب العالمين.
6: هذا المنتج حقك ايش اسمه؟
7: ام عساج للمنتجات الصحية.
6: ما شاء الله منتجات صحية ولا اعشاب الطبية؟
7: لا المنتجات الصحية ما بش معي اعشاب يعني.
6: طيب ورقمك كم؟
7: رقمي ما مشوها انا مكتوب رقمي 7-1-2-6-2-7-4-2.
6: ما شاء الله عليكم، مما نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله
7: يا رب. الله يوفق الجميع يا رب.
6: هذه رسالة عبر أثير إذاعة آفاق لجميع المستمعين من سمع لنا أن يزوركم إلى هذا السوق وإن شاء الله
7: الله يسخر للجميع ويدي للجميع يا رب.
6: شكرا. إذن العودة إلى زميلتنا بتول في الاستوديو. هذا محمد عز، نلتقي وإياكم بلقاءة جديدة في أمان الله.
8: إذن مستمعينا الكرام، بأياد يمنية تقريبا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بأياد يمنية عبر أثير إذاعة آفاق FM. لقد رأينا اليوم في نموذج الأستاذة عفاف محمد الهندي ومشروعها المميز قهوة السعادة، وفي همة الأسر المنتجة بسوق الخميس، دليلا قاطعا وشاهدا حيا على أن هذا الشعب اليمني العظيم لا يعرف الاستسلام، وأن توجيهات السيد القائد يحفظه الله بالتوجه الصادق نحو الزراعة واستغلال الحبوب الوطنية والتصنيع المحلي هي طوق النجاة والمسار الآمن الذي سنصل به حتما إلى الاكتفاء والتمكين الشامل واستقلال القرار. تذكروا دائما أن إقبالكم على استهلاك المنتج المحلي وتفضيل المنتجات الصحية والوطنية هو موقف جهادي، هو مساهمة حقيقية في بناء اقتصاد يمني قوي ومستقل. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج بأياد يمنية، نذكركم برقم الهاتف الخاص بالأستاذ عفاف الهندي في قهوة السعادة 77-983-4-1-0-4، أو يمكنكم زيارة سوق الخميس في ميدان التحرير الذي يفتح أسبوعيا كل خميس ويضم عشرات الأسر المنتجة. في الختام مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن بألف خير في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: لكن بإذن الله أننا ما أتخلى، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري.
6: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة. أقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل
7: ومن مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا

كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيء يمكن السماح به. هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد

ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن. اللهو مع الأغنياء أحب إليه.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

على بعد 15 كيلومترا من وسط العاصمة اليمنية يقع مطار صنعاء الدولي، المطار الذي يعتبر شريان حياة رئيسيا لتوريد السلع والخدمات الإنسانية إلى باقي المحافظات والمدن. تم استهدافه بعد أقل من 24 ساعة على بدء العدوان. في الأيام اللاحقة أعيد قصف المطار من جديد. استهدفت إحدى الغارات السعودية المدرج الرئيسي، ما أجبر

0: تتفرق سوى طائرة شحن واحدة داخل المطار. الجميع هنا في حالة غضب يتساءلون عن سبب استهداف طائرات مدنية متوقفة وظاهرة للجميع، والأهم أنها لم تستخدم عسكريا.
1: نحن في صنعاء عندما تخلصنا أو في اليمن تخلصنا من رموز الفساد، أصدروا على اليمن قرار أممي مثلا على أشخاص معينين. واليمن برغم المجازر برغم القتل برغم الحصار وبرغم أنهم يعترفون منظمة الدولية أن هناك جرائم، لكن لم نسمع أي قرار أممي. هذا إن دل على شيء، إنما يدل أنهم فقط وجودهم يعني يخدم أو الدول المعتدية أو الدول الكبرى ليس إلا.
0: نتجه غربا نحو مدينة الحديدة عروس البحر الأحمر. المئات من المسافرين يفترشون الطريق مع عائلاتهم وحقائبهم. مطار المدينة الدولي والذي قررت هيئة الطيران المدني اعتماده بديلا عن مطار صنعاء استهدفه العدوان السعودي بالكامل. لقد دمرت معظم الصالات والمرفقات إضافة إلى المدرج الرئيسي. لم يستطع هؤلاء المغادرة. في اليمن هنالك 28 مطارا مقسمة بين داخلي ودولي، يتعرض معظمها منذ عام وبشكل مستمر إلى غارات جوية من قبل طائرات العدوان. الأمر الذي يحول دون فتحها أمام المواطنين المدنيين رغم كل محاولات الترميم. ومن المطارات التي تم استهدافها مطار صعدة وتعز وعدن بالإضافة إلى لحج وعدق في شبوة. في مدينة الحديدة يقع أيضا أحد أهم الموانئ البحرية اليمنية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، الميناء الذي أنشئ في عام 1961 مزود بكافة التجهيزات الحديثة للإرشاد والإنقاذ البحري، إضافة إلى مكاتب الجمارك والإدارات الحكومية والشركات الملاحية. وقد ظل لأشهر عدة المنفذ البحري الوحيد القادر على تأمين المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية والمشتقات النفطية لأكثر من 15 محافظة في ظل الحصار البحري والجوي والبري الذي تفرضه السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على اليمن والاستهدافات السابقة لموانئ ومرافئ منتشرة في مختلف المحافظات. الثلاثاء 18 من آب أغسطس في العام 2015 استهدف الميناء. 9 غارات جوية شنتها طائرات العدوان كانت كفيلة في تدمير الأرصفة والرافعات وشل العمل داخل الميناء بشكل

0: هو العدوان الجائر حاليا.
1: الحال في المحافظات الأخرى ليس بالأفضل. عدد كبير من محطات الوقود والكهرباء ومولدات الطاقة تعرضت للتدمير في محافظة الحديدة وصنعاء وتعز وعدن.
0: أكثر محافظة تضررًا صعدة وحجة وقليل في الحديدة والبيضاء. يعني قصفت المحطات بالكامل. المخا كان هناك تدمير للوحدات السكنية والتدمير مباشر يعني وللقصف العاملين الخبرات التي هي معول عليها في إعادة الخدمة وأصلاحها مما يدي لك عجز في الكادر البشري.
1: أينما ذهبت في اليمن ستشاهد هذه الطوابير. المشهد بات يتكرر في كل يوم. العشرات من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء ينتظرون دورهم من أجل تعبئة كمية من المياه بالكاد تكفيهم.
0: هذا لاحظت الحقل الغربي في صنعاء والحقل الشرقي وهي الحقول الرئيسية التي تمد المواطنين بالمياه في صنعاء وغيرها من المحافظات توقفت تماما. يعني الآن قد احنا في خلال سنة وهي واقفة عن الخدمة إلا ما كان هناك من تعاون في توفير قليل من دليل تشغيل المولدات ولا سكان الجمهورية كلهم يعانوا بسبب الكهرباء. الكهرباء خروجها كانت سبب في تعطل كثير من الخدمات.
1: فقدان المياه سببه الأساس استهداف طائرات العدوان لخزانات المياه وشركات التحلية ومحطات الضخ في معظم المحافظات.
2: هذا الصواريخ العدوان الأمريكي السعودي حتى الألوات حقه الماء ما سلمين من العدوان من الضرب الليلة الزنانة. وهذا الصاروخ ما في يدفع عليه سلمان. لا يهوننا ذلك ولا يحطمنا. صامدون.
1: بعض الخزانات المدمرة بلغت تكلفة إنشائها الملايين من الدولارات وكان يستفيد منها عشرات الآلاف من السكان. ففي عدن مثلا استهدف خزان المياه الرئيس للمحافظة بالإضافة إلى كل التوصيلات الملحقة بمنظومة الأنابيب الموصلة إليه.
3: أكد مستشار وزارة المياه فتح الدين درموش أن خسارة الوزارة بسبب العدوان بلغت 12 مليون دولار وأن هذا الرقم في ارتفاع مستمر في ظل الحصار المفروض والاستهداف المتواصل من طائرات العدوان لمختلف محطات المياه.
1: خارج نطاق التغطية تعيش مناطق عدة من اليمن. برج الاتصال هذا يقع في أحد جبال سحار في محافظة صعدة. هو ليس سوى جزء من شبكة تعرضت لغارات جعلتها خارج الخدمة. تدمير العدوان السعودي الأمريكي للمئات من أبراج وشبكات الاتصال اللاسلكية وكابلات الألياف الضوئية الموجودة في محافظة صنعاء وعمران والمحويت وحجة وغيرها من المحافظات جعل الملايين من اليمنيين بمختلف انتماءاتهم يعيشون في عزلة غير قادرين على استكمال حياتهم الاعتيادية أو ممارسة أعمالهم اليومية أو حتى التواصل مع ذويهم.
4: طبعا كما هو معروف أن اليمن بلد فقير أو بالأصح أفكرته السعودية بأدواتها التي كانت تحكم اليمن. كانت لدينا يعني أشياء كانت تعتبرها الوحيدة بالنسبة لنا، لكن تم استهدافها، تم إخلاء اليمن.

0: المواد سواء منتجات محلية أو منتجات مستوردة. مع في كل الجوانب حصل كارثة لم يتعرض البلد لها في تاريخه.
1: قدر صندوق صيانة الطرق اليمني خسائره بحوالي 400 مليون دولار، وذلك بعدما قام العدوان باستهداف 29 طريقا رئيسيا ودوليا بطول تقريبي يتجاوز 796 كيلومتر، 34 جسرا يربط بين محافظات وطرق دولية، عدد من مقرات ومعدات المؤسسة العامة للطرق والجسور.
2: همجية العدوان السعودي على اليمن لم يتوقف عند حد قصف كل مقومات البنى التحتية، بل تعدته إلى تدمير وتعطيل لمختلف أشكال القطاعات الاجتماعية والحياة العامة.
3: هذا شغل آل سلول، الكلاب، اليهود، الملاعين، قتلوا أمس بن عمي مات، دمروا البيوت، شردوا احنا، شردوا أطفالنا، هذا لا يرضى الله ولا رسوله، هذول ما هم مسلمين، كلاب، وسخين، نجسين، كلابهم فيهم.
2: العشرات من المنشآت الرسمية والمراكز الأمنية سويت بالأرض. هذا قصر الشعب في تعز، تحيطه الأحياء السكنية من كل جانب. يؤكد كل السكان هنا أن لا وجود لثكنة عسكرية فيه، هناك فقط حراسة القصر الاعتيادية. الجمعة 17 من أبريل نيسان، شن الطيران السعودي 3 غارات على المبنى. لقد بات القصر في ثوان معدودة كومة من الركام.

المؤسسات الأمنية كانت لها حصة الأسد من استهدافات طيران العدوان، ووزارة الدفاع والداخلية ومبنى كلية الشرطة وقوات الأمن الخاصة ومقر الأدلة الجنائية وإدارة الأمن والسجون في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، كلها تعرضت لقصف ألحق أضرارا فادحة

0: حجة تحويلها إلى ثكنة عسكرية وتجميع السلاح فيها، قرر التحالف السعودي الخليجي تدمير الملاعب الرياضية الموجودة في مختلف المحافظات. ما يقارب 50 منشأة رياضية تم استهدافها، منها استاد 22 مايو الدولي بعدن ومقر نادي اليرموك بأمانة العاصمة والاستاد الرئيسي في محافظة إب. لكن المفارقة أن كل التصويرات الجوية لهذه الضربات لم تظهر حدوث أي انفجارات أخرى كنتاج طبيعي لوجود مخازن الأسلحة، الأمر الذي يؤكد زيف تلك الادعاءات. العدوان الذي يشنه ما يسمى بالتحالف جعل أيضا من المستشفيات الحكومية والخاصة والمرافق الطبية هدفا له، سواء بالحصار أو بالقصف.
1: إجمالي خسائر القطاع الصحي تصل إلى 5، يعني حسب الإحصائيات التقديرية التي حتى اللحظة إلى 5 أكثر من 50 مليار ريال. طبعا منها 12 مليار أضرار وخسائر مباني، و35 مليار خسائر وأضرار تجهيزات، وحوالي 8 مليار مشاريع متضررة تضرر غير مباشر وتوقف مشاريع صحية.
0: مستشفى 48 الواقع جنوب صنعاء هو أحد المستشفيات المليئة بالجرحى جراء العدوان، ومع ذلك تعرض للقصف أكثر من مرة وقد استشهد 3 من حراسه. بدوره تعرض مستشفى 70 للأمومة والطفولة الموجود في العاصمة أيضا لأضرار ناجمة عن قصف مجاور، ما اضطر القائمين عليه إلى إخلائه بالكامل من المرضى والعاملين فيه. هذان المشفيان ليسا سوى عينة من المئات من المستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت للقصف السعودي في انتهاك واضح لأبسط القوانين الدولية والإنسانية.
1: تم استهداف أكثر من 300 مركز ما بين وحدة صحية ومركز صحي ومستشفى، منها 100 وأكثر من 115 مركز أو مستشفى، مركز ومستشفى دمر تدميرا كليا.
0: ضربات أمريكا والسعودية لم تجد أي حرج في استهداف مواقع تابعة لمنظمات إنسانية، فقد تعرضت عدد من المستشفيات التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود في محافظة صعدة إلى قصف خلال وجود موظفين ومرضى داخلها. هذا المركز الطبي المستهدف كان آخر مستشفى يعمل بمديرية حيدان ويقدم خدمات كبيرة للمرضى الذين يرتادونه من مديريات كرازحة وغمر ومنبه وحيدان وساقين.
2: The hospital was directly targeted by Saudi airstrikes. The Med-South Frontier gave the coordinates multiple times to the coalition. There's a very clear sign on the top of the roof that shows the logo of Med-South Frontier. And residents here say that there was no warning and that the hospital staff was eating in the back at the time and were very lucky that they weren't in the front and no one was killed.
0: ومما يزيد الطين بلة على القطاع الصحي في اليمن حاجة معظم المستشفيات للكثير من الإمكانات الطبية في ظل الحصار الذي يمنع دخول الأدوية والمساعدات الطبية ويحول دون نقل الضحايا من ذوي الإصابات الحرجة لتلقي العلاج في الخارج.
3: جاء ذلك في بيان خاص باليمن صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي هم مناطق محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن أي هجوم متعمد ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية هو انتهاك خطير للقانون الدولي.
1: يعني في فترة من الفترات خلال العدوان كان هناك جهاز واحد فقط أشعة مقطعية في المستشفيات الحكومية كلها، أن كلها تعطلت والقطع لم تأتي من الخارج، واستغرق وقت طويل إلى أن جاءت.
4: نحن حتى اليوم وبعد مرور سنة هناك نقص كبير في الأدوية في الصيدليات بسبب الحصار، يعني حتى لا يحاولوا دخل المنظمة الدولية لا تحاول تدخل حتى الأغذية الأدوية التي يحتاجها الشعب اليمني يعني.

بصورة استثنائية وبتخط لصعاب شبه مستحيلة، انتهى العام الدراسي الأول في ظل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. مئات من المدارس تم تدميرها في مختلف المحافظات، عشرات الطلاب سقطوا شهداء وجرحى أثناء الدوام الدراسي، بعض المناطق باتت اليوم بلا مدارس.

0: مديرية باقم في صعدة إحدى هذه المناطق. فبتدمير مدرسة أم كلثوم يكون العدوان قد دمر جميع المدارس في المديرية بشكل كامل.
1: لكن عمليا في حلول هناك، يعني في معنا العملية التعليمية تسير. بعض المدارس المغلقة يعني المدمرة يتم يعني التدريس فيها في مناطق قريبة حول المدرسة، استخدام خيام، عملنا حلول وبدائل.
0: إمعان آل سعود بتدمير القطاع التربوي في اليمن لم يقف عند هذا الحد، ففي 18 من آب أغسطس الماضي استهدفت غارة مبنى نقابة المهن التعليمية أثناء انعقاد اجتماع تربوي في محافظة عمران.
1: كان الكادر التربوي في عمران يعد لاختبارات 2014-2015، ثم تقصفهم الطائرة ونفقد تقريبا أكثر من 25 شهيد و30 جريح من خيرة معلمينا، ولم يرتكبوا شيء لأنهم عدوا للاختبارات.

0: بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر بدأ عام دراسي جديد في اليمن، لكنه بدأ على أنقاض أكثر من 1600 مدرسة تم تدميرها جزئيا أو كليا، وبفقدان ما يقارب 4000 مؤسسة تربوية تحولت بعضها إلى ملاجئ للنازحين، فيما البعض الآخر بات غير آمن للدراسة.
1: طبعا حتى المدارس اللي فيها نازحين نعتبرها أنها يعني فيها إشكالية، يعني فيها دمار، لأنه أيضا النازحين ما استخدامهم للمدارس استخدام أحيانا سيء. كانت عدد المدارس حقيقة في حدود 500 مدرسة، أخلينا في حدود 344 مدرسة، 169 لا زال فيها نازحين.
0: في المحصلة لقد توقف نحو 2 مليون طفل عن استكمال مشوارهم الدراسي بسبب وحشية العدوان.
2: أعلنت منظمة العفو الدولية أنها لم تعثر على أي دليل في المدارس التي تعرضت لغارات جوية من قبل ما يسمى التحالف السعودي الأمريكي تثبت أنها تستخدم لأغراض عسكرية، وأضافت أنه حتى ولو أن هذه المدارس كانت خالية من التلاميذ حين جرى استهدافها، فإن الأضرار التي لحقت بها ستؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على الأطفال.
0: همجية العدوان السعودي طالت أيضا قطاع التعليم المهني والجامعي في اليمن. أكثر من 40 معهدا مهنيا وتقنيا وست كليات مجتمع موزعة على 16 محافظة تم استهدافها وتدميرها.
1: استهداف التعليم أيضا أنا أعتقد أنه

0: التلفزيون، حيث تم إيقاف قنوات اليمن، سبأ والإيمان وكذلك المسيرة والساحات عن البث على الأقمار الصناعية. لاحقا تم استهداف المباني بكامل أجهزتها. مبنى قناة المسيرة في صعدة تعرض لدمار كلي، فيما مبنى قناة اليمن اليوم في صنعاء تعرض لدمار جزئي. أما قناة سبأ الفضائية فقد أحرقت بشكل كلي. دخان أسود مشبع بالسموم ناتج عن احتراق السقوف المستعارة وأجهزة الكمبيوتر ظل لساعات يتصاعد من المبنى الذي تحول إلى ركام.
1: اعتبر مسؤولون في قطاع التلفزيون في اليمن أن الكثير ممن يتبرعون بإيجاد المبررات للعدوان يريدون تصوير الأمر وكأنه استهداف لأسلحة، وهذا غير صحيح. فالتلفزيون ومنذ تأسيسه في السبعينات تحيط به حامية عسكرية تمتلك أسلحة للدفاع عنه فقط.
0: إفلاس حقيقي وصلت إليه قوى العدوان السعودي على اليمن. فبعد كل هذا التدمير قرر التحالف المدعوم من أمريكا جعل المساجد والضرائح هدفا لغاراته الجوية. البداية كانت مع استهداف ضريح الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي في مران بحوالي 17 غارة جوية. لم يكد غضب الجماهير والغليان الشعبي الذي عاشته صعدة نتيجة لهذا الاستهداف يخفت، حتى ارتكبت طائرات العدوان جريمة أخرى في قلب المدينة التاريخية. لقد تم استهداف أبرز المعالم الدينية التاريخية في اليمن، وهو جامع الإمام الهادي، المسجد الذي يعود تاريخ بنائه إلى حوالي 1200 عام، والذي مثل على مدار مختلف المراحل التاريخية مقصدا لطلاب العلم. دمر جزء كبير منه، كما ألحقت أضرار جسيمة في الأسواق الشعبية المحيطة به. طيران العدوان استكمل في وقت لاحق محاولاته لمحو ذاكرة الحضارة الإسلامية في اليمن، إذ تم قصف مسجد ومرقد الإمام المحدث عبد الرزاق الصنعاني في منطقة حمراء علب بمحافظة صنعاء. في حربها ضد اليمن لم تستثني مقاتلات أمريكا والسعودية منشآت ومؤسسات القطاع الإنتاجي. مخازن غذاء، مصانع، أسواق تجارية ومنشآت سياحية ومواقع أثرية، كلها نالت نصيبا من العدوان. دمر بعضها بشكل كامل، بينما لحقت أضرار جسيمة في أخرى. مئات الغارات الجوية شنتها قوات التحالف على أكثر من 500 مخزن غذاء، من بينها المخازن التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة صنعاء، وتلك التابعة لشركة شهبين في محافظة الجوف، ومخازن لشركات خاصة وعامة أخرى. فضلا عن ذلك تم استهداف المئات من ناقلات الغذاء، بعضها تابع لمنظمات عالمية كما حصل في صعدة ومأرب. وكذلك استهداف عدد من صوامع الغلال، بعضها في عدن والحديدة. وحشية العدوان السعودي لم تقف عند تدمير الحجر وقتل البشر، فالكثير من الحيوانات والأبقار كانت هدفا للطائرات، وما يقارب 50,000 دجاجة نفقت نتيجة لقصف مزارعها في عدة محافظات.
2: قطاع التواجن اللاحم والبياض يمثل بالنسبة لنا واحدة من المنتجات الغذائية المطلوبة للأمن الغذائي للمستهلك. خرجت محافظات من الإنتاج التواجن، بمعنى أنه نستطيع أن نقول خرج قطاع التواجن من الإنتاج في محافظات كثيرة، وهنا نسجل أرقام ولا نسجل عبارة عن خسائر بسيطة.
1: نددت منظمة أوكسفام الإغاثية بهذه الضربات، حيث اعتبرت في بيان لها أن أكثر من 21 مليون شخص يمني باتوا بحاجة ماسة للمساعدات، وأن 13 مليون شخص يعانون صعوبة في تأمين الغذاء.
0: بعد أن استنفذ العدوان بنك أهدافه وفشل في كسر إرادة الشعب اليمني، كثفت الطائرات السعودية الأمريكية من استهدافها لأبسط مستلزمات الحياة اليومية. أزمة الوقود التي كانت تعيشها البلاد منذ بداية الحصار المحكم راحت تتفاقم مع القصف الهمجي لمحطات الوقود وناقلات الغاز والنفط في مختلف المحافظات كصعدة وصنعاء وحجة والحديدة والجوف.
3: ومعروف أن الشعب اليمني هناك نسبة كبيرة من أمراض الكلى يحتاجون إلى غسيل كلوي دائما. هؤلاء تضرروا بسبب إفقار السوق تماما من المشتقات النفطية. في شهر 4 و 5 و 6 كان شحة كبيرة للمنتجات النفطية، حتى توقفت المستشفيات وتوقفت المستوصفات. هذا أدى إلى وفاة العديد من الناس.
0: أكثر من 244 محطة لبيع الوقود و 189 ناقلة ونحو 37 منشأة منها شركة النفط في دمار تعرضت للتدمير. تزامن هذا التدمير مع توقف النشاط الاستثماري في هذا القطاع ومغادرة شركات النفط الأجنبية للبلاد. بخلاف كل دول العالم التي شهدت تراجعا كبيرا في سعر النفط في النصف الثاني من العام 2015، ارتفعت الأسعار في اليمن بسبب العدوان.

0: الطاقة الكهربائية في غالبية المحطات الخاصة بالمنشآت الصناعية معتمدة على الديزل، والديزل أنتم تابعتم ظروفه في تلك الفترة، وصل اللتر بأكثر من دولارين أحيانا أو 3-4 دولار اللتر الواحد، فبحد ذاته كان وضع صعب ومعقد إلى حد كبير. ومع هذا صمد القطاع الصناعي، صمد القطاع التجاري، وتجاوزنا الظروف الصعبة.
1: وكأن الحرب وويلاتها لا تكفي، حتى أراد التحالف السعودي الأمريكي

0: 100,000 إنسان، ولكن الواقع أنه يفوق 500,000 إنسان. 3,312 موظف فقط في صناعة الإسمنت المملوكة للدولة بلا رواتب خرجوا من العمل من تاريخ القصف. هؤلاء 500,000 إنسان لاحظوا معي كم يعيلوا، يعني بمتوسط خلينا نقول بمعدل 4 أطفال لكل شخص فيهم، يضربوها صار أكثر من 2,000,000 إنسان.
1: تحرم الأعراف والعادات العربية العنف في الأسواق للحفاظ على حياة المتسوقين، لكن بالنسبة للسعودية فلا حرمة لشيء وكل الجرائم مباح ارتكابها.
2: رجال واجه يرجع بالطيران على الأطفال والنساء، إيش ذنبنا إحنا؟ إيش لا هو مسلم هذا نصراني؟ إيه والله والله إن نحتاج ندخل الأسد داخل السعودية، أقسم بالله نضحي بأموالنا وأنفسنا قد سلمان.
1: الكثير من الأسواق الشعبية الموجودة في مختلف المحافظات باتت اليوم تشبه سوق المزرق القريب من الحدود اليمنية السعودية. أحد لا يصدق أن هذا الركام كان عبارة عن محلات تجارية تفتح أبوابها ليلا نهارا، نظرا لموقع السوق المهم على الخط الرابط بين محافظتي حجة وصعدة.
3: وقف النشاط التجاري في هذه المحلات وفي بعض الأماكن وقف لأشهر، ولم يجر أي من المنشآت أو من مالك المنشآت أن يعود فتح المحل التجاري الخاص به بسبب خشية تكرار الاستهداف، وهذه تشكل خسائر وشكلت بالفعل جزئية كبيرة من المعاناة الاقتصادية.
1: أينما حللت في اليمن سترى محلات مدمرة، أبوابا مخلعة، وباعة ومشترين باتوا في عداد الجرحى والشهداء.
3: وآخرها أنتم سمعتموه الذي حدث في الأيام القليلة الماضية، سوق الخميس في مستبى في محافظة حجة، والضحايا الذي ساروا، وما قبل كنفينة، وما قبل أسواق مديريات صعدة كاملة، وما قبلها المحلات التجارية التي استهدفت في محافظة عمران في شوارع العامة.
1: الحقد السعودي الدفين الذي وصل إلى أبعد الحدود اكتمل بتدمير المواقع الأثرية والمعالم الحضارية،

0: إلا فيما ندر.
1: السعودية سرقت أغانينا وألحاننا ورقصاتنا وأزياءنا وحلينا، وكلما استطاعت أن تصل إليه بأموالها. مخطوطاتنا، الكثير من المخطوطات نهبت وسرقت ورحلت إلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وما لم تستطع أن تنقله

العدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

0: القبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأحداث وأخلاق وعادات وتقاليد، ونصرة للمظلوم ونجدة للملهوم.
1: يا أبناء قبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء.
2: العدوان السعودي الأمريكي أرحب وأجعل أعدادنا، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، وراءكم وراءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جبل من اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
3: أرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تلام فينا أي مثقال ذرة، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
4: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة، ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
5: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أي شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
2: نحن جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي.
3: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل. ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
4: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه: نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم والله على ما نقول وكيل.
5: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضربنا بحر أو جو أو برا فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع والاستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
6: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء أننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني.

0: خالص اللحظة لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا. راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.

0: من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة البيوت المهدمة. أقول فيها: أبشروا يا من تهدمت بيوتكم وأنتم تقفون مع الحق، والله سيبدلكم بدلها من القصور ما لا تساويه جميع القصور، وسيحسدكم عليها كل المقصرين ممن حجبتهم عن خطكم الدثور والقصور. لهذه الكلمة إشارة إلى البلاء الذي يبتلى به المؤمنون عندما تهدم بيوته، عندما يهدم العدو بيوته. العدو كما نعرف في كل العصور العدو جبان، لأنه لا يملك العقيدة ولا يملك الإيمان ولا يملك القضية الحقيقية التي يقاتل من أجلها. هو معتد وظالم، جاء للبلاد أو استعمر البلاد لينهب ثرواتها وليزيد من ثروته وليتسلط وليفرض سلطانه وكبرياءه عليها. لذلك ليس له العقيدة وليس له الإيمان، فليواجه الأبطال ويكتفي بتلك المواجهة، بل يذهب ليهدم البيوت، ليقتل النساء، ليقتل الأطفال، ليدمر كل شيء، ليحرق الغابات، ليحرق الأخضر واليابس، ليقضي على البنى التحتية. الهدف من كل ذلك هو إيلام هؤلاء الذين المظلومين، هؤلاء المستضعفين، حتى يتسلط عليهم ويتصور أنه هذا هو المنهج. مثل ما نرى في الكيان الصهيوني عندما فعل ما فعل من جرائم في غزة، ما فعلته أمريكا في كل العالم، يتفرض سلطانها من خلال التدمير ولو بالقنابل المحرمة، كل القنابل التي تقوم بها ترسلها أمريكا قنابل محرمة، قنابل ظالمة، قنابل النووية، القنابل العنقودية، القنابل الفوسفورية، تفننوا في كل أنواع التهديم والقتل. فهنا عندما نرجع للقرآن الكريم، الله تعالى يبشر هؤلاء الذين أصابهم القرح بالقصور. القرآن الكريم يذكر جنات تجري من تحت الأنهار، يذكر الغرف، غرف من فوقها غرف مبنية، غرف في الجنة، وهذه الغرف والقصور كما ورد في الأحاديث يعني لبنات من ذهب ولبنة من فضة. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله يقرب لنا الصورة، وإلا فالجمال فيها أكبر، حصباؤها اللؤلؤ. من كيف الله تعالى يذكر، أو الرسول صلى الله عليه وآله كذلك يذكر تفاصيل كثيرة مرتبطة بالجنة، حتى يشعر هؤلاء المتألمون بالعوض الإلهي. هؤلاء الذين هدموا البيوت ينهبون الثروات الشعوب المستضعفة حتى يبنوا بدلها قصورا في الدنيا. هذه القصور في الدنيا كم ستلبث معها؟ ستلبث معهم ربما سنوات، عشرات السنين. نفرض هؤلاء عمروا حتى بلغوا مئات السنين، ولكنهم سيتركونها ويذهبون إلى جهنم، وتتحول تلك البيوت إلى نار تلظى، وسيسكنون بيوتا في جهنم بدل تلك القصور. أما المؤمنون الذين تهدمت بيوتهم، والذين ربما أووا إلى الخيام، أو افترشوا الأرض والتحفوا السماء، أو أووا إلى الكهوف، فهؤلاء سينشر لهم ربهم سبحانه وتعالى من رحمته في الدنيا، ويرفق بهم في الدنيا، وجزاء لرضاهم وجزاء لصبرهم، وفي نفس الوقت سيرزقهم القصور العظيمة في الآخرة، والقصور الدائمة، القصور الأبدية التي لا يمكن لأحد أن يهدمها. ما نراه في الدنيا من استعمار ومن نهب ومن قنابل، هذا مخصوص في الدنيا فقط، نتيجة الاختبار ونتيجة الابتلاء. وإلا فإن الأصل في الكون هو السلام، ويوم القيامة المؤمنون يشعرون بهذا السلام ويعيشون هذا السلام، حتى أنهم لا يمرضون،

0: لا يصيبهم الخرف، لا تصيبهم الشيخوخة، لا تصيبهم الأدواء، لا يتنزل عليهم البلاء، لأن البلاء مرتبط فقط بالدنيا. ولذلك المؤمنون هم الذين يضحون بهذه المدة القصيرة ويصبرون في هذه المدة القصيرة لينالوا ذلك الجزاء العظيم. وهنا ربح البيع كما ورد في الحديث، ربح البيع، هذه التجارة العظيمة مع الله، يعني أياما معدودة محدودة في الدنيا نصبر فيها على ما أنزله الله تعالى علينا من البلاء نتيجة تضحياتنا ونتيجة جهادنا ونتيجة ثباتنا، ويوم القيامة الله تعالى يعوض ويبدل يعني ذلك البلاء بعافية عظيمة، عافية دائمة، عيشة راضية، دار السلام، مقام الصدق الذي لا يمكن أن نصفه ولا يمكن أن نعرف، كما ورد في بعض الأحاديث يعني لو أن فقط يعني إحدى الحور العين أطلت فقط بخمارها لكسفت، يعني الشمس انكسفت من جمالها، طبعا هذا تعبير رمزي، فلا يمكن أن نصف كل ما في الدنيا من نعيم أمام ذرة في الآخرة مع السعادة الأبدية. ولذلك الذين هدمت بيوتهم يذكرون هذا المعنى، هذا البيت مجرد طوب، مجرد رمل وإسمنت وخرسان مسلحة، أو مجرد بيوت طينية، ويوم القيامة أمر مختلف. هذا الشخص الذي ضحى ببيته كأنه قدمه لله، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام عندما قدم ابنه، فالذي هدم بيته يقول يا رب هذا البيت قربان لك وأنا قدمته لك يا رب العالمين. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعداء يريدون أن يساوموا المؤمنين من خلال البيوت، إما أن تخضعوا لنا أو سندمر بيوتكم، كما ذكر الله تعالى ذلك يعني عن المؤمنين، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ذكر هنا المساكن، إذا كان هؤلاء جميعا التجارة والمال وأبناؤكم وغيرهم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تعالى اعتبر في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يفضلون بيوتهم ويفضلون تجارتهم ويفضلون أموالهم ويفضلون عشيرتهم وأزواجهم وإخوانهم وأبناءهم وآباءهم على الجهاد في سبيل الله، على نصرة الله ورسوله، هؤلاء يعتبرهم من الفاسقين. تربصوا، والله تعالى يخبرهم أنهم سيبتلون في هذه الأمور، تربصوا عقاب الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، وعقاب الآخرة أشد. ولذلك المؤمن ينظر إلى هذا الأمر باعتباره شيء قدمه لله، يقدمه راضيا فرحا مسرورا، ويعلم أن الله شكور لطيف بعباده، وأنه سيعوضه عن بيته القصور العظيمة في الجنة. والحمد لله رب العالمين.
1: رب اهدينا بكتابك وارزقنا فهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا، مرحلة جديدة يفرضها الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة، والحصار المفروض علينا ظلم وعدوان من 2015 انكسر بفضل الله رغما عن كل مخططات العدو وعملائه. قوة الشعب وإرادته فرضت المعادلة، وحان الوقت لانتزاع حقنا وكسر الحصار الجوي المفروض علينا. مستمعينا، بعد هبوط الطائرة الإيرانية ماهان في مطار صنعاء وكسرها الحصار، بدأ الإعلام العبري بترديد نفس المصطلحات اللي عفى عنها الدهر. اسمعوا.
9: حيث وصف مجلس القيادة الرئاسي تسيير إيران لرحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية لأنه انتهاك لسيادة اليمن وتحدي للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، واتهم جماعة أنصار الله بتقويض فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية. وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت أن السعودية حاولت اعتراض طائرة مدنية قادمة من إيران وحذرت بأنها سترد في حال تكرار خرق الأجواء. من جانبها قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، وأكدت في بيان لها أنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن.
10: يعيش اليمن اليوم حالة من التوتر مع تحشيد مفاجئ من جماعة الحوثي في تصعيد يربطه مراقبون بمحاولات إيرانية للإبقاء على الصراع اليمني مشتعلا وتوظيفه ضمن حساباتها الإقليمية بما في ذلك مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما رفضه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤكدا أن اليمن لن يكون في ورقة في صراعات الآخرين. رحلة جوية في الظل من طهران إلى صنعاء أشعلت الأجواء معها، فبينما يقول الحوثيون إنها ذات طابع إنساني، تؤكد الحكومة اليمنية أن الطائرة نقلت خبراء ومعدات عسكرية، معتبرة ذلك خرقا للسيادة اليمنية ولقرارات مجلس الأمن، مطالبة بتحقيق دولي لكشف ملابسات هذه الرحلة.
8: أيوة، هذا جزء مما بتردده الماكينة الإعلامية التابعة للعدو الأمريكي والسعودي. مصطلحاتهم ما بيقولوها شهبة، لا بيوجدوا تبريرات افتراءات وكذب وزيف لتبرير شرعنة ما هم ناويين عليه. قال ما هو؟ قال خبراء وأسلح ودعم واختراق للسيادة اليمنية. كمية استخفاف بالعقول ومعاناة الشعب اليمني المحاصر برا وبحرا وجوا. ليش ما تتكلموا عن الحصار المفروض على الشعب وما وراه من معاناة إنسانية، ولا ولفتوا على الخرض وتدليس الحقيقة؟
11: حذر العدو السعودي المجرم.
12: رسالة ردع حازمة انطوى عليها بيان القوات المسلحة اليمنية، ومفادها الأجواء اليمنية لم تعد مباحة بعد إجبار تشكيل جوي حربي سعودي على التراجع ومغادرة الأجواء من دون تحقيق هدفه في منع الطائرة الإيرانية من كسر الحصار الجوي والهبوط في مطار صنعاء الدولي.
11: نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه.
8: أها، هذا الحقيقة والواقع ببساطة، وهذه معادلة جديدة في الميدان فرضها الشعب اليمني وقيادته بعد نفس طويل من الصبر والانتظار تنفيذ الاتفاقيات التي تملص وهرب منها النظام السعودي. لحظة، باقي العدو الإسرائيلي المجرم الذي شعر بالقلق والمخاوف من أن الرحلات بين طهران وصنعاء ستستخدم لنقل أسلحة وخبراء عسكريين إلى صنعاء. هيامة نفس المجبر، مش قلنا لكم يهودي وعملائه واحدي؟ الخلاصة يا مستمعينا، الفرج قريب والحصار إلى زوال، وإن تهوروا وتدخلوا بالقوة فهم مستعجلين على دمار مضاراتهم ومصافي النفط حقهم، والقادم أعظم بإذن الله. سلامتكم.
12: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.

0: عسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من انت يا سعودي؟ انت جبان، انت حقير.
2: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
3: والله ثم والله انا سنشتت عقرك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لأحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاد.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جداً في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحويت. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر. اسمعوه صوتكم.

صوتكم في ريما، اسمعوه في كل المحافظات الحرة في المغرب وغيرها، اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم. ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله الإيمان.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: والشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

Thank you.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوقع.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم لاستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. تلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال في كل عصر ومصر في كل زمن وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. نسير على هذا الأساس وثمرة ذلك أن نكون أحرارا، فلا يستعبدنا الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم، بظلمهم، بطغيانهم، بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية، أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات، تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين والاستهداف للحضارات في المنطقة، والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترامبي الكافر واضح في ذلك. فإذا هي حقيقة واضحة وجلية، واقع هذه الشعوب أنها مستهدفة، وأن مصدر الخطر والشر عليها واضح، وأن المشكلة هي في هذا، لأن هناك حركة صهيونية لها أذرعها المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة وكعالم إسلامي، وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، وتسعى لمصادرة حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية، وعلى أساس حقوقنا المشروعة كشعوب في أن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة، على هذا الأساس يتحركون، فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية، عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الخسار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل، والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي، ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي ألا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية، في العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان، ثم ضد اليمن، ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل. ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها، مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني والشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه، ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها، ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة. عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يحاسبون عليه، يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو في جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية. ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق، لكل الالتزامات، لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود، يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة، وإلى اليوم العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1,000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة، وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1,000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق، وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1,000 شهيد وأكثر من 3,000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء. وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حين نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان، وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة، وتكون المسألة عادية. لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتله من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا، أطفالا رجالا نساء، قادة من الجنود، من المواطنين، من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة، ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة، وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة، ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة، لهذه الشعوب، وحقوق لها. يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، يستهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تجييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق، ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات، معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة، وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني، ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل، ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي، من العصابات الإسرائيلية الإجرامية، استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية، القيود حتى على الأذان ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان، أما في القدس في الضفة الغربية في قطاع

المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه بتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق، لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة. ثم فيما يفعله العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. ما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله في التصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات
التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية، ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءاً من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار

0: جزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى. هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية، وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكل؟
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلا.

اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه العاليه في الجنه

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن

داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: والهادي إلى الحق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
2: داخرين، داخرين جمع داخر من مادة الدخور، والدخور هو الانقياد والاستسلام. وردت هذه الكلمة في موردين من القرآن الكريم، قال تعالى في الآية 48 من سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. والمورد الثاني في سورة الصافات، قال تعالى في الآيات منها حاكيا قول المنكرين للبعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. والمعنى منقادون ومستسلمون لأمر الله وحكمه، ليس لهم رأي ولا اختيار. وأما تدخرون في قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فليس من باب الدخور الذي يعني الانقياد، وإنما هو من الادخار بمعنى حفظ الشيء لوقت الحاجة، والمعنيان مختلفان. والادخار أصله الافتخار، فقلبت الدال ذالا وفق قاعدة صرفية لاجتماع تاء الافتعال مع الذال وأخواتها.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 مرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات، من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
9: مرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون إلى ثمرات.
8: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
9: مستمعين الكرام، إن القرآن الكريم ليس مجرد نصوص تتلى، بل هو منهج حياة ودستور فكر، فمن أقبل عليه بقلب حاضر فتح الله له آفاقا من البصيرة، ومن جعله قائده في مضلات الفتن وجد فيه مخرجا ونورا يهدي إلى الصراط المستقيم. يقص الله سبحانه وتعالى علينا في سورة القصص مشهدا من مشاهد الصراع بين قوة الإيمان وفتنة المال، في قصة قارون الذي طغى وبغى، فيقول عز من قائل: أخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إننا أمام فلسفتين في رؤية الحياة: فلسفة تنبهر بالمظاهر الخادعة وترى في الثراء المادي حظا عظيما بمعزل عن القيم، وفلسفة ربانية يمثلها الذين أوتوا العلم الذين يدركون حقيقة المال فلا تغريهم المظاهر والماديات، ويرون في الباقيات الصالحات ما هو خير وأبقى. والسبب الحقيقي في ضلال قارون وانبهار البعض به هو قصور النظر عن إدراك المصدر الحقيقي للنعمة، حين قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، قطع صلة النعمة بالمنعم، فكانت النتيجة هي الخسف والدمار. وحين قال ضعاف الإيمان: ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لم يدركوا ذلك، كما أنهم لم يدركوا حقيقة مهمة، وهي أن بسط الله تعالى لبعض خلقه في الرزق قد يكون ابتلاء عظيما يعقبه سقوط كبير إن لم ينتبه صاحبه. من خلال هذه الآيات واغترار قارون بعلمه، نفهم أن العلم الحقيقي هو الذي يورث التواضع، وأن الفقر الحقيقي هو فقر البصيرة التي تظن أن المادة هي غاية الوجود. فكلما ازداد الإنسان علما بربه صغرت في عينه زينة الدنيا الفانية، وتعلق قلبه بالثواب المقيم الذي لا يلقاه إلا الصابرون. فالدرس مستمعينا أن القيمة ليست فيما تملك، بل في كيفية رؤيتك لما تملك. فإما أن يكون المال وسيلة للإصلاح والارتقاء، وإما أن يكون سببا للغرور والهلاك.
8: ثمرة نبوية، ثمرة نبوية.
9: أيها الأحبة، إن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم الأول الذي هذب النفوس وصقل القلوب، وجاء ليتمم مكارم الأخلاق. وفي هذه الثمرة سنرتشف من معين هديه ما يعيد صياغة علاقتنا بالآخرين وبأنفسنا وفق ميزان الحق واليقين. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يضع أيدينا على آفة من آفات القلوب الخفية: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يربط نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هنا بين سلامة الصدر وبين قوة اليقين، فالحاسد في حقيقته هو شخص معترض على قسمة الله وتدبيره، وكأنه يرى أن الله وضع الفضل في غير موضعه، وهذا هو عين ضعف اليقين، وفي ذلك إساءة إلى الله تعالى أيما إساءة. ولله در الشاعر حين يقول: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه بأنك لم ترض لي ما وهب. إن المؤمن الذي يوقن أن الأرزاق مقسومة وأن المقادير معلومة يعيش في روح وفرج، فلا يحزن على ما فاته من الدنيا، ولا يحسد أحدا على ما أتاه الله من فضله، بل يجعل شغله الشاغل هو تزكية نفسه والتقرب إلى مولاه. وعليه أن يتذكر دائما قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. إذن مستمعين الكرام، لنطهر قلوبنا من غل الحسد بالرضا المقسوم، ولنعلم أن حلاوة الإيمان لا تنال إلا بقلب سليم يحب للناس ما يحب لنفسه، ويثق تمام الثقة في حكمة العزيز الحكيم.
8: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
9: في ثمرتنا التاريخية مستمعين الكرام، سنتأمل في أحداث الزمان لنستخرج منها القواعد التي تبنى بها الأمم، ونكشف الزيف الذي قد يغطي وجه الحقائق، لتكون لنا بصيرة في تقييم ما يدور حولنا. من القصص التاريخية التي تحمل دلالات عميقة قصة مكتبة الحكمة في بغداد، وما حل بها أثناء الغزو المغولي. كانت هذه المكتبة تمثل ذروة الإنجاز العقلي والمعرفي للأمة، حيث ضمت عصارة فكر العلماء والمترجمين في شتى العلوم، وحصيلة سنوات طويلة من الازدهار الفكري. وعندما سقطت بغداد، قام الغزاة المغول برمي الكتب في نهر دجلة، حتى قيل إن لون الماء تغير بمداد الكتب. إن هذا الفعل لم يكن مجرد عمل تخريبي عشوائي، بل كان استهدافا للذاكرة المعرفية للأمة، لأنهم أدركوا أن القوة العسكرية لا تستديم إلا بسند فكري وحضاري، وأن المعرفة والتراث الديني حصن حصين لكل أمة، وهو ما تجهله أمتنا العربية أو تجاهلت عنه في عصرنا الحاضر. حتى تمكن منها أعداؤها، ولو أنها تعود إلى رشدها لوجدت أن تلك المعرفة وتلك الأسس الدينية والحضارية هي المخرج من كل ما هي فيه من تيه وضعف وخذلان من الله. ولكن العبرة التاريخية الأهم تكمن في البعث الجديد، فمن رحم ذلك الرماد ومن بين تلك الكتب الغارقة نهض علماء كبار استطاعوا حفظ ما تبقى، بل واستوعبوا الصدمة وبدأوا في تدوين العلوم من جديد وتأسيس مدارس فكرية صمدت أمام عواصف الزمان. وفي هذا أيها الأحبة درس جليل في المقاومة المعرفية، وهو أن الهزيمة العسكرية مؤقتة، لكن الهزيمة الحقيقية هي حين تفقد الأمة ثقتها في فكرها وعلمها وقيمها. ونلاحظ في كل عصر أن محاولات طمس الهوية تبدأ دائما بتشويه التاريخ ومحاربة العلم الرصين والمعتقدات الدينية، مما يستوجب علينا اليقظة وحفظ موروثنا بوعي وتدبر.
8: ثمرة مع الصالحين. ثمرة مع الصالحين.
9: نختم حلقتنا مستمعينا بوقفة روحية ندية مع ورثة الأنبياء وسلالة المجد، الذين جعلوا من حياتهم تجسيدا حيا لقيم القرآن وعظمة الإسلام، فكانوا في طليعة الصالحين بل والمصلحين. نقف اليوم مع سيرة الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، الملقب بحليف القرآن. ها هذا الإمام الذي لم يكن مجرد ثائر في وجه الظلم وذاب عن حمى الإسلام، وإنما كان مدرسة في العبادة والورع والقرب من الله تعالى، قائما ليله صائما نهاره، كما وصفه ابنه يحيى عليهما السلام. لقد عكف الإمام زيد بن علي على تدبر كتاب الله 13 سنة حتى لقب بحليف القرآن، وكان عليه السلام إذا سمع شيئا من ذكر الله أغمي عليه حتى يقول القائل: ما هو بعائد إلى الدنيا؟ ويروى عن أخيه عبد الله أنه قال: كان أخي زيد إذا قرأ القرآن بكى حتى نظنه سيموت. ومما يشهد على زكاء نفسه قوله عن نفسه عليه السلام: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. وهكذا يشهد له أخوه الباقر عليهما السلام حين سئل: سألتني عن رجل ملئ إيمانا وعلما من أطراف شعره إلى قدميه وهو سيد أهل بيته. وفي أصعب لحظات حياته وآخرها لم يفقد عليه السلام بوصلة الأخلاق، ولم تتغير روحه الزكية التي حملها. فحين خفقت رايات الجهاد قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، أما والله لقد كنت أستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله أن أرد عليه، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر. ثم نظر إلى أصحابه وقال: والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة نبيه أن تؤجج لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله. فكان يرى أن قيمة الإنسان ليست في سلامة جسده، بل في سلامة دينه وموقفه. ولا عجب في ذلك، فهو حبيب رسول الله صلى الله عليه الذي بشر به حين أشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد. مستمعين الكرام، هكذا كان الصالحون من أهل البيت عليهم السلام، رهبانا بالليل أسودا بالنهار، لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة ولا يصرفهم البلاء عن الرضا. فسلام الله على حليف القرآن زيد بن علي عليهما السلام، وعلى آبائه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
10: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها. لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي تكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق سماها آيات، أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم الذي يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق، حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في ساعي القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، هو سبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. فقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يودون إلى أشد العذاب، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

0: المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي.
1: اليمن يدشن بالحديد والنار فرض معادلة الحصار بالحصار. السعودية تستنجد بأمريكا ومسؤولون أمريكيون. التهديد اليمني سيرهق الجيش. رئيس الوفد الوطني: السعودية تشغل العالم أنها لا تحاصر اليمن وتسعى لفرض وجهة واحدة وإلى مطار صنعاء. إيران تكثف عملياتها ضد القواعد الأمريكية في المنطقة وتتوعد العدو باستراتيجيات جديدة لإجباره على وقف العدوان. خمسة شهداء بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وعملية بطولية في نابلس تصيب الكيان بالذعر. قطعان المغتصبين تدنس المسجد الأقصى في أكبر اقتحام منذ شهور وسط التحذير من وقائع تستهدف هويته وتاريخه. حزب الله ينفي انسحاب العدو من الجنوب ويحذر السلطة من التآمر على السلم الأهلي ويؤكد خطط نزع السلاح وهم. ترامب: الاتفاق النووي مع المملكة السعودية سيحظى بالموافقة لكنه مشروط بالكامل بانضمامها لاتفاق أبراهام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. نيران المظلومية اليمنية تدشن عقاب السفن المخالفة للحظر المفروض على مملكة قرن الشيطان في خطوة ضرورية تتيح للمتغطرسين المجرمين إعادة النظر في سياستهم المتبعة تجاه اليمن، وتقربهم أكثر نحو إدراك مدى جديته في الذهاب إلى خيارات رفع المظالم عن شعبه العزيز بالتطبيق العملي لما أعلنه من معادلات، وتذكرهم بما أحرزه جيشه المجاهد من نجاح متقدم وكبير خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وفي ذات المسرح البحري حيث يتوقع أن تغدو السفن الإسرائيلية المشتعلة فيه حينذاك مجرد أنموذج مصقر لما يمكن أن يلحق أسطولا أضخم يملكه ويديره النظام السعودي، وهو قد يجر نفسه إلى ما هو أخطر وإلى حرائق أكبر في حال مواصلته المكابرة وتوجهه إلى تصعيد شامل. مثل هذا الخيار لن ينجيه من غضبة اليمنيين، وسيرتد نحوه كابوسا مؤرقا مزعزعا لسلطانه، زاحفا إليه بالدواهي من النكبات والأفدح من الأزمات وكل ما ليس بمقدوره تفاديه. والسلامة منه ذلك أن الدم اليمني يغلي ثورة ويلتهب حماسا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه كما لم يحدث منه سابقا، وهو اليوم متأهب أيما تأهب لتصعيد شامل شديد الويلات على كل خدم الصهيونية وأعداء الإنسانية وكل مجرمي ومنافقي الجزيرة العربية بأسوأ ما لعربدتهم من مصائر لا تتحول، وأخزى ما لخيانتهم من عواقب لا تتبدل، في طريق تلوح فيه لأبناء شعبنا بشارات ومعالم فتح يأتي به الله قريبا، ذلك بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.

0: سخر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام من استمرار السعودية في إنكار فرضها الحصار على اليمن، وأوضح في تغريدة له أن السعودية استفتحت عدوانها على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي عام 2015 ودمرت عددا من الطائرات ومعظم مرافق المطار، وتحديدا في 26 من مارس لعام 2015. وأضاف عبد السلام أن ما قام به الصهاينة لاحقا من عدوان على المطار جاء على الطريقة السعودية باستهداف البنى المدنية ليصنعوا من جرائمهم إنجازا. وتابع رئيس الوفد الوطني: أي جهة غير السعودية تسعى لفرض وجهة واحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي ثم تشغل العالم بمكبرات الصوت أنها لا تحاصر اليمن؟ التهمت نيران القوات المسلحة اليمنية سفينتين سعوديتين قد لا تكونان الأخيرتين، وقد لا تعي المملكة الرسالة الأولى بعد البيان الكبير والخروج المهيب والخطاب العظيم. التقرير التالي يسترجع حيثيات العملية وتفاصيل بيانها العسكري.
1: بتوقيت اليمن وبرعاية شعبه وتنفيذ قواته المسلحة جاءت العملية الأولى. سفينتان سعوديتان تقعان فريسة للنيران اليمنية إثر عدم التزامهما بقرار الحظر اليمني كما ورد في بيان الدفاع اليمنية. أنسيليا وليلى باكورة القرار اليمني ولن تكون الأخيرتين إن قررت المملكة ذلك.
2: وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
1: خطوط حمراء وأخرى عريضة تحت بعض عبارات بيان القوات المسلحة، بدءا من حيثية كسر الحصار على اليمن، مرورا بالإشارة إلى إجبار 10 سفن على التراجع، والتأكيد على أنها لن تكون الأخيرة، انتهاءا وهو الأهم بالوعد بعمليات أوسع في العمق السعودي في حال ارتكاب العدو السعودي أدنى حماقة.
2: وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه.
1: من اليوم كل بيان أشد من سابقه وكل عملية أنكى من التي قبلها. بعين المتابع لسنوات الصلف السعودي والعدوان على اليمن، حري بالمملكة ألا تجرب ما ذقته من قبله ولا ما جربه سواها ممن هو أعتى وأقوى منها. من الثاني من صفر يوم الخطاب الفصل للسيد القائد إلى الثالث منه يوم الخروج الشعبي العظيم ثم إلى الثامن منه يوم العملية، كان بإمكان السعودية استغلال الفرصة وأخذ مطالب اليمنيين بجدية والبحث عن سبيل يناسبها لمنح اليمنيين حقوقهم ورفع يدها الآثمة عنهم، لكنها لم تفعل، وكان لزاما على اليمن أمام الضغط الشعبي الاستثنائي والظرف الاقتصادي الحساس أن يفعل ما وعد به السيد وما طالب به الشعب. الآن وقد رأت المملكة عزم القرار اليمني وصدق وعوده، ثمة فرصة أخرى أمامها وعليها أن تحسن استغلالها. يقول ساسة صنعاء إن اليمن ليس في وارد التراجع ولا التنازل، سيما وأن المطلب حق وليس لجهة حق التنازل عنه. تستجدي المملكة من الدول دعما دبلوماسيا وقد تشتري مواقف في سبيل ذلك، وقد تلجأ في الساعات المقبلة إلى تحريك الوسطاء وإعادة فتح مسار التفاوض المغلق توا، لكن المؤكد أن كل لغات التخاطب مع السعودي المستنفدة في السنوات السابقة لن تكون أجدى من اللغة التي تحدث بها اليمن قبل أسبوع، مستعارة من قاموس القوة وأبجديات القدرة، وفيها أن الحق ينتزع ولا يمنح.
0: وأعلنت هيئة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا عن تعرض سفينة في الشقيق قبالة سواحل جيزان للاستهداف. وقالت الهيئة إن ربان ناكلة على بعد 70 ميلا من منطقة الشقيق أبلغ عن تعرض الناكلة إلى ضربة ما أدى إلى نشوب حريق على متنها. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني بحري قوله إن ناكلة نفط أرسلت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر الليلة الماضية. وفي غضون ذلك أكدت الوكالة أن خام برنت ارتفع 6% متجاوزا 100 دولار للبرميل مع تصاعد التوترات. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين من مخاوفهم من إرهاق الجيش الأمريكي بالتهديد اليمني. وأظهرت بيانات ملاحية أن ناكلتي النفط إنسيليا وليلى كانتا تحملان معا نحو 2,085,000 برميل من النفط السعودي. بعد استنجاد السعودية بالإدارة الأمريكية عاد المجرم ترامب إلى لغة التهديدات، لكنه لا يزال عالقا في عقدة اليمن بعد فشله الكبير في المواجهة السابقة العام الماضي.
3: باستهداف سفينتين نفطيتين للسعودية، معادلة الحصار بالحصار تقطف ثمارها سريعا، استنجدت الرياض بترامب وكأنها لم تستوعب حتى اللحظة متغيرات المشهد اليمني ولا تحولات الإقليم. لم تعد الولايات المتحدة قادرة على حماية وجودها في المنطقة، فكيف تحمي أدواتها؟
4: أضرب أضرب.
3: ذهب المجرم ترامب إلى التهديدات باتجاه اليمن، وهي لغة مستهلكة جربها سابقا حين توعد بإبادة اليمنيين عقب حظر ملاحة العدو الإسرائيلي، لكنه انتهى إلى القول إنهم أشداء وأقوياء. يستحضر المجرم ترامب معركته ضد اليمن قبل عام وأربعة أشهر، لكنه حاول القفز على الفشل الذي منيت به البحرية الأمريكية. في تلك المرحلة راهنت واشنطن على حسم المعركة بالتهديدات، ثم انتقلت إلى القصف المكثف لأكثر من شهر ونصف. ما حصدته كان الخيبة ونتائج عكسية في الميدان. بدلا من رفع الحظر على ملاحة العدو الإسرائيلي، فرض اليمن حظرا مماثلا على الملاحة الأمريكية، وانتقل إلى ملاحقة حاملات الطائرات والمدمرات الأمريكية. التورط الأمريكي مجددا سيقود إلى النتيجة نفسها. يطلق ترامب تهديداته للتأثير على موقف اليمن، سيكون مضطرا إلى التراجع أو التورط عسكريا، وخيار التصعيد لن يفتح مضيق باب المندب أمام ملاحة العدو السعودي، بل سيغلق المضيق أمام ملاحة العدو الأمريكي. وبخلاف ما يشهي ترامب أيضا، أسواق الطاقة ستكون المتضررة الأكبر، ليتمدد الأثر إلى الداخل الأمريكي تأزيما للاقتصاد، وفي المنطقة ستنعدم حالة الأمن. تؤكد المعطيات أن المأزق الأمريكي السعودي لن يقتصر على الجبهة البحرية. يملك اليمن خيارات واسعة، وقد توعد بتصعيد شامل مقابل التصعيد الشامل. في نهاية المطاف ستضيق الخيارات على المجرم ترامب، وسيكون الهروب الخيار الأسلم كما فعل في المواجهة السابقة.
5: تجاه هذا الفشل وصل الأمريكي إلى خيار أن يوقف هذا الإسناد حسب ما أعلن عنه الأمريكي وأبلغ به أشقاءنا في سلطنة عمان. الموقف الأمريكي لم يكن كما قال الكافر المجرم ترامب أنه بناء على ترج واستسلام من اليمن، هذا أبعد من عين الشمس، هذا هو المستحيل بذاته.
3: الرهان على الحماية الأمريكية ليس أكثر من وهم، لم تصل السعودية إلى اليقين بذلك. الميدان وليس شيئا آخر هو الكفيل بترسيخ هذه القناعة. وكما ترك ترامب نتنياهو وحيدا في ساحة المواجهة، سيكون أقرب إلى الهروب وترك حكام السعودية لمصيرهم أمام مروحة واسعة من الخيارات اليمنية الفاعلة والمشروعة.
0: عمد النظام السعودي إلى خنق اليمنيين عبر حظر السفر من مطار صنعاء الدولي لسنوات، وفي أحسن الحالات لم يسمح أن يستعيد اليمنيون حتى 5% من حقهم الطبيعي في الحركة الجوية المعتادة قبل العدوان. تقرير يقارن بين مرحلتي الحصار وما قبله على ضوء تقارير رسمية من وزارة النقل.
6: مطار صنعاء الدولي واجهة اليمن وحلقة وصله بالخارج تعرض لحملة استهداف مباشرة وغير مباشرة طيلة سنوات العدوان الأمريكي السعودي، أغلق لفترات طويلة بقرار سعودي بوجه ملايين اليمنيين ممن لهم حق السفر لأغراض العلاج والدراسة والتجارة وغيرها، ليتحول إلى نافذة ضيقة يتزاحم الجميع للتنفس منها. المطالبات الدولية والأممية بفتح المطار فرضت على النظام السعودي أن يعتمد سياسة الخنق البطيء، وعند تتبع مسار الإغلاق والفتح الجزئي وجدنا أنه في أعلى معدلات الرحلات لم يستعد المطار من حركته ما يساوي 5% من حركته الطبيعية. لفهم ذلك قمنا باختيار عامي 2010 و2023 والمقارنة بينهما. وفق إدارة النقل الجوي والإحصاء في مطار صنعاء الدولي، فقد سجل عام 2023 أعلى رقم للرحلات الجوية منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي، وبلغت عدد الرحلات 1782 رحلة ذهابا وإيابا، ونقلت 112,754 مسافرا، وهو أكبر رقم سجل منذ قرابة 12 عاما. قد يبدو الرقم كبيرا، لكن لو عدنا إلى الوضع الطبيعي لحركة الطيران في مطار صنعاء الدولي وأخذنا إحصائية إدارة النقل الجوي لوجدنا أن عدد الرحلات في عام 2010 قبل العدوان بلغت 50,461 رحلة ذهابا وإيابا، أقلت 2,673,648 مسافرا. عند المقارنة يتضح أن مطار صنعاء الدولي يبدو شبه مغلق، حيث انخفضت الرحلات بسبب الحصار السعودي على المطار إلى ما يزيد عن 95%، وما تم تشغيله في أحسن الظروف خلال سني العدوان من الرحلات لا يكاد يصل إلى 5% من الحركة الطبيعية. وما بين الرقمين حكايات وقصص ستظل محفورة في ذاكرة اليمنيين، حيث فارق ما يزيد عن 120,000 طفل وامرأة الحياة بسبب هذا الحصار المستمر والحيلولة دون سفرهم للعلاج في الخارج، وفقد كثيرون مصالحهم وآمال لا تزال عالقة على أبواب المطار.
7: رقما قياسيا جديدا في التشغيل، يوم تشغيلي بقرابة الأكثر من 195,000 مسافر في يوم واحد.
6: المحاصر السعودي في المقابل يتباهى بأن واحدا من مطاراته تمكن خلال يوم واحد من تفويج ما يزيد عن 195,000 مسافر، وهو الرقم الذي يحول النظام السعودي دون أن تتمكن صنعاء من بلوغه في سنة واحدة.

0: على القطاع الصحي وعلى المرضى تحديدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين. لقد شهد القطاع الصحي على مدى 11 عام من العدوان والحصار تراجعا جراء الاستهداف المباشر الذي قام به العدو السعودي، سواء في الاستهداف للبنية التحتية أو البنية المرتبطة بالقطاع الصحي، حيث تم إخراج أكثر من 55% من القطاع الصحي و45 هي تراجعت نتيجة استمرار الحصار، وبالتالي كان الاستهداف الغير مباشر أكثر بكثير، سواء في عملية الإحصائيات في ارتفاع عدد المؤشرات بالنسبة لمعدل الوفيات، وذلك نتيجة عدم دخول كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، الأدوية المنقذة للحياة، إضافة إلى كثير من المرضى فقدوا حياتهم نتيجة هذا الاستهداف. فالإحصائيات تزداد يوما بعد يوم نتيجة هذا الحصار الغاشم على مطار صنعاء، على عدم دخول السلاسل سواء السلاسل بطريقة آمنة ومبردة، سواء للأدوية المنقذة للحياة، أيضا بالنسبة في السلسلات الإمدادات الغذائية، وبالتالي هناك ارتفاع كبير من المؤشرات، وتعتبر من أسوأ الكارثة الإنسانية في العالم. وذلك
0: دكتور أنيس، يعني حتى نستغل حضورك،
1: يعني هذه الإحصائيات التي قامت بها المنظمات.
0: نعم دكتور أنيس، حتى نستغل حضورك معنا في ضوء ما أشرتم إليه من منع المرضى من السفر، وأيضا منع دخول سلاسل الإمدادات الطبية. يعني تحدثتم قبل أيام عن 3000 طفل يعانون من تشوهات قلبية وبحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
1: نعم.
0: وانعدام أدوية الهيموفيليا وأمراض. نعم. اللوكيميا بنسبة 30% نتيجة الحصار السعودي.
1: نعم.
0: و3000 طفل مصابون بسرطان الدم. أنتم في وزارة الصحة كيف تتعاملون مع هؤلاء، مع هذه التي ليست في الحقيقة مجرد أرقام في ظل الحصار القائم والجائر؟
1: هناك وفيات، أيضا ارتفع معدل الوفيات في ظل استمرار عدم دخول هذه الأدوية المنقذة للحياة، فهناك المخزون بالنسبة ل8000 من جلسات الغسيل الكلوي أو مرضى الغسيل الكلوي أيضا مهددون بالوفاة. هناك أكثر من 120,000 من مرضى السرطان أيضا مهددون بنقص كثير من الأدوية. هناك 12 صنف دوائي مهم بالنسبة لمرضى السرطان أيضا يمنع دخوله عبر مطار صنعاء الدولي. هناك انسحاب كثير من الشركات نتيجة الإجراءات التعسفية التي قام بها دول العدوان، أكثر من 83 شركة التي كانت توفر أكثر من 1329 صنف دوائي انسحبت نتيجة الإجراءات التعسفية التي قام بها العدو السعودي، سواء في إخراج التصاريح أو عدم نقل هذه الأدوية بطريقة سليمة ومبردة عبر مطار صنعاء الدولي. هناك أكثر من 3000 طفل من مرضى السرطان هم بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج. كثير من المرضى الآن يعانون من بعدم دخول، على سبيل المثال اليود المشع، يضطر المريض أن يقوم بعملية إعطاء اليود المشع بعد عمليات استئصال الغدة الدرقية السرطانية أن يقوم بهذا العلاج، رغم جاهزية مركز الطب النووي في هيئة مستشفى الثورة، إلا أنه يمنع دخوله، وبالتالي يضطر المريض للسفر للخارج هذا في ظل هذا الحصار وعدم منعه، وهي لا تكلف القرعة حوالي 200 إلى 300 دولار. بالتالي أيضا هناك كارثة حقيقية أدت إلى السلاسل الإمدادات الدوائية، أدت إلى ارتفاع كثير من الوفيات. هناك أكثر من 40,000 طفل من مرضى ثلاسيميا وتكسرات الدم الوراثي يعانون من عدم أيضا من نقص المخزون الدوائي، وأيضا الكلفة الاقتصادية التي ترهق الأسرة في شراء هذه الأدوية. وهناك ازدادت نسبة الوفيات خلال هذه الفترة من هؤلاء المرضى، 2618 طفل توفوا نتيجة عدم حصولهم على هذه الأدوية.
0: نعم.
1: أيضا هناك 300 طفل من مرضى الليوكيميا هم بحاجة للسفر للخارج لعملية زراعة نخاع العظم، أيضا مهددون بالوفاة. فالكثير أيضا من المرضى يعني نعم. حوالي أكثر من 250 ألف هم بحاجة للسفر إلى الخارج، وبالتالي نعم. الإجراءات التعسفية وعدم قدرتهم أيضا على الانتقال إلى مطار عدن أو مطار سيئون.
0: نعم، والحديث ذو شجون، ولا تسمح لنا هذه النافذة بأن نستعرض الكارثة حقيقة. دكتور أنيس، يعني هناك تحديات فرضها الحصار، منعت المرضى من الخروج ومنعت الدواء من الدخول، وأيضا تحديات فرضها العدوان والحصار، وأفرز حالة اقتصادية صعبة بالنسبة للمواطنين من ذوي المرضى. الجانب الصحي تكبد خسائر كبيرة بالاستهداف المباشر للقطاع الصحي، نحن نتحدث عن 7 مليار خسائر. على كل أشكرك جزيل الشكر الدكتور أنيس منصور أنيس الأصبحي عفوا، المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. وتخرجت دفعة عسكرية من قوات التعبئة العامة في محافظات الحديدة وريمة والمحويت، وصل تأكيد الخريجين على الجهوزية لرفض القوات المسلحة والأمن في أي معركة.

0: الهيئة العامة لمحافظات الحديدة وريما والمحويت عرضا عسكريا لدفعة من التعبئة العامة عكس الجهوزية والروح العالية والهمة التي يتمتع بها هؤلاء الأبطال.
1: ونحن في إطار الجهوزية والاستعداد في معركة جديدة، معركة فك الحصار الظالم على بلدنا العزيز المجاهد الذي تعرض للعدوان على مدى 12 عاما.
2: وإنه لشرف وفخر وعز نعتز به أن ننتمي للتعبئة العامة وأنت لها القائد والعلم، ونحن على استعداد كامل للتضحية والفداء والبذل والعطاء في سبيل الله.
3: نؤكد للعدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي أنك مهما حاصرت ومهما تجبرت ومهما تعنت سنقابل كل شيء بمثله بعون الله سبحانه وتعالى.
4: نحن جاهزون يا سيدي في أي وقت، ونحن عند رهن الإشارة. أضرب بنا أينما شئت، فوالله لن نكل ولن نمل.
0: المشاركون في العرض العسكري الذي نظمته الدفعة المتخرية أكدوا أن اليمن بجيشه وشعبه لن يتوانى عن تلقين العدو السعودي ومن يقف وراءه أقصى الدروس حتى يرفع حصاره عن أبناء الشعب اليمني.
5: والتعبة العامة خرجنا جهادا في سبيل الله لنواجه الحصار بالحصار، ونقول لسيدي وملاي سيد عبد الملك ودين الدين الحوثي نحن ظهرنا عشارتي في أي وقت ونحن جاهزون ومستعدون.
6: فوالله لو تضرب بنا صواريخ فرت الصوتية نحن جاهزون ورهن إشارتك.
7: الله أكبر. الموت للنساء، الموت لإسرائيل، الموت لليهود.
0: لا مكان للتراجع في مواجهة قوى الشر والعدوان التي تمادت في حصار الشعب اليمني، وعلى العدو أن يدرك أن حصاره لأبناء اليمن وتضييقه عليهم سيرتد عليه وبالا ونكالا جزاء بما كسبت أيدي الأعداء.
8: هو العدو السعودي الذي لن يرضخ إلا مكرها لتنفيذ شروط اليمانيين برفع حصاره وكف أذاه عن اليمن الذي أقسم أبناؤه وجيشه على تلقينه الدروس وإذاقته من نفس الكأس المرة التي أذاقها لهم طيلة سنوات العدوان والحصار. أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة، محافظة الحديدة.

أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة 23 من عملية الصاعقة، مشيرا إلى استهداف مواقع وقواعد عسكرية عدة تابعة للقوات الأمريكية في الكويت عبر هجمات مكثفة بطائرات مسيرة متفجرة. وقال الجيش الإيراني في بيان إن الهجمات استهدفت مستودعات للذخيرة والمعدات اللوجستية في القاعدة الأمريكية وخزانات للوقود في قاعدة علي السالم الأمريكية، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة في معسكر عريفجان الأمريكي. وأعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية استهداف قاعدة ومقر إقامة القوات الأمريكية في الكويت بعمليات مركبة، وسط تشديده على عدم السماح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق نار مخادع لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر. وأكد حرس الثورة مصرع وجرح عدد من الجنود الأمريكيين نتيجة قصفه مقر إقامة لهم في قاعدة العديري الأمريكية، بالإضافة إلى استهداف حظيرتين للمروحيات وتدمير مستودع كبير للمعدات ومنظومة باتريوت. كما أعلن عن تدمير رادار ومنظومة باتريوت ورادار ومستودع كبير لمعدات المروحيات وعنبر صيانة في قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. وفيما بث الحرس مشاهد توثق العمليات، وجه رسالة إلى الشعب الأردني قائلا إن استهداف القواعد الأمريكية يأتي في إطار الحق القانوني والشرعي والمنطقي في الرد على منطلق الهجمات على إيران.

0: إلى ذلك أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن بلاده ستنفذ استراتيجيات وسيناريوهات جديدة إذا أصر العدو الأمريكي على مهاجمة البنى التحتية في جنوب إيران بهدف جعل استمرار الحرب مستحيلا على المعتدين. وحذر العميد أكرمينيا من إطالة أمد الوضع الحالي قائلا إن استمرار الشرور الأمريكية ضد المناطق الجنوبية من إيران سيفرض العمل بالسيناريوهات الجديدة لإجبار العدو على التوقف عن الحرب. وأشار نيا إلى أن الدخول في ميادين جديدة يمكن أن يكون أحد الخيارات الاستراتيجية لإيران، وقال إن هناك استراتيجيات أخرى سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. وحول احتمالية الهجوم البري للعدو ومستوى استعداد القوات البرية للجيش الإيراني، أوضح العميد أكرمينيا أننا في القوات المسلحة لا نستبعد أي إجراء من قبل العدو، ولهذا السبب قمنا بتعزيز استعداداتنا لأي سيناريو قد يختاره العدو وينفذه. أظهرت صور أقمار اصطناعية آثار دمار جديدة داخل قاعدة أمريكية في البحرين، حيث تبدو في اللقطات آثار احتراق مبنى أو مستودع بالكامل. جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإيراني استهداف مباني السكن والخدمات ومستودع المعدات في القاعدة الأمريكية في الأردن. وأظهرت صور أخرى تعرض حظيرة طائرات في القاعدة الأمريكية في الأردن لأضرار مع تصاعد الدخان من الموقع عقب إعلان حرس الثورة الإسلامية تنفيذ هجوم بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باكر قاليباف إن الولايات المتحدة أرادت معاقبة إيران فعاقبوا أنفسهم بأسعار نفط تجاوزت 100 دولار للبرميل الواحد. وأكد التلفزيون الإيراني أن هرمز مغلق ومن أراد العبور فعليه الحصول على ترخيص من طهران.
1: الجمهورية الإسلامية إحكام السيطرة على هرمز لا عبور من المسار الجنوبي تؤكد طهران. وضع الحرس الثوري خارطة تحذيرات أبرزها إشعار شركات الشحن والسفن أن الاستجابة للضغوط الأمريكية والمرور من مسار لا تسمح به إيران سيؤدي إلى التعرض لعمليات عسكرية دقيقة. يراقب العالم تجربة ماثلة، السفن التي تخالف القيود تعود أو تغرق، لا مرور. يقتل ذلك تصريحات الجيش الأمريكي والبيت الأبيض الذي يقول إن هرمز مفتوح وإن القوات الأمريكية تحمي السفن، والهدف إظهار الولايات المتحدة غير عالقة في المضيق. لم يتمكن وزير الحرب الأمريكي هيل ستيث من الإجابة على الأسئلة الملحة خلال عملية استجواب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الحرب في إيران. النقاط الرئيسية في الاستجواب أن إدارة ترامب من دون نصر في إيران. تزامن ذلك مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجنود الأمريكيين القتلى القادمين من القواعد الأمريكية التي استهدفتها إيران ردا على العدوان الأمريكي. في المقابل استطلع طهران المسار السياسي إثر زيارة وزير الداخلية الإيراني لإسلام أباد ولقائه بالمسؤولين الباكستانيين. بعد يوم واحد عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن وجود ازدحام في الوسطاء والرسائل، وهي إشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لعملية تفاوضية. تصريحات عراقجي تسقط حديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الخيارات المفتوحة أمام ترامب وأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، على أن روبيو علق مرارا على البحث الأمريكي عن حلول. انعكاس المأزق الأمريكي يأتي من تهديدات ترامب باستهداف الجسور ومحطات الكهرباء. تقابل إيران التهديدات بالتأكيد على استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، ووسعت ضرباتها على القواعد العسكرية ومقرات الجنود الأمريكيين في الخليج والدول المحيطة، لا قيود ولا خطوط حمراء ولا تنازلات. مع عودة ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ خام البرنت $100 للبرميل، تبخرت آمال الأمريكيين بمغادرة الأزمة. عادوا ليدفعوا مجدداً أسعاراً مضافة للحصول على وقود، بينما سيكون من الصعب حصول البيت الأبيض وإدارة ترامب على خروج يسير من التطورات. الخيار المتاح أن يغادر بخسارة أعمق وتكاليف أكثر وشكوك إيرانية أكبر.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عمق الروابط التاريخية والثقافية والشعبية بين البلدين، وشددا على ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها كأساس لتوسيع التعاون الاستراتيجي. وبحث الجانبان في العاصمة الإيرانية طهران أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الطرفان أهمية الإسراع في التنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة، واعتبرا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لتعزيز العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة، مع التشديد على تفعيل القدرات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة، إضافة إلى التعاون الإقليمي. كما شدد الرئيس الإيراني بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي الزيدي على أهمية استمرار التنسيق والتقارب بين البلدين، واعتبرا أن فتح آفاق جديدة للتعاون يمثل ضرورة استراتيجية لمستقبل العلاقات بين طهران وبغداد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما يسمى اتفاق التعاون النووي مع السعودية بقيمة عشرات مليارات الدولارات مرهون كليا بانضمام الرياض إلى اتفاقيات الخيانة والتطبيع المسمى أبراهام، فيما تبقى المفاتيح بيد واشنطن التي ستمنح شركاتها بناء المحطات وإدارتها، وتحرم الرياض التقنية والتخصيب المستقل، وتعفي برنامجها من التفتيش المفاجئ الذي فرض على إيران.
2: اتفاقية نووية بلا مفاتيح يسلمها ترامب للسعودية، مقايضا باتفاقية ظل جديدة تعترف بالكيان الصهيوني. ساعة أعقبت إعلان ما يدعى اتفاق التعاون النووي المدني، ليحول ترامب الاتفاقية الموقعة مع المملكة إلى ورقة ابتزاز. ترامب أعلن بعد ساعات فقط من توقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الاتفاق أن إقراره مرهون كليا بانضمام المملكة إلى اتفاقيات الذل والتطبيع، مؤكدا أنه لا يشتمل على أي تخصيب للمواد. وبموجب الاتفاق الممتد 30 عاما بقيمة عشرات مليارات الدولارات، تتولى الشركة الأمريكية بناء المحطات وتشغيلها داخل المملكة، مع أولوية لها في توريد المفاعلات والوقود، بحيث يصل الوقود مخصبا جاهزا من دون نقل أي قدرات إلى الرياض. وحتى احتمال التخصيب مستقبلا يبقى رهن دراسة جدوى مشتركة على أن يبني الأمريكيون المنشأة من دون نقل التقنية الحساسة عبر نظام الصندوق الأسود، مع حرمان الرياض من أي تخصيب مستقل 10 سنوات إن اعترضت واشنطن، وفق ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال. وبهذا يكون الهدف الأمريكي دفع المملكة لشراء محطات أمريكية قد لا ترى النور قبل سنوات، وتدفع الثمن سيادة وتطبيعا، حيث تحافظ واشنطن على مصالحها التي تحتاج قطع الطريق على أي تعاون سعودي مع الصين أو روسيا أو سواهما في المجال النووي. شرط التطبيع أعلن بعد ساعات لتتكشف سلسلة جديدة من التنازلات التي تطلبها أمريكا من الرياض، فيما لا يتردد الصهاينة بالتعبير عن خيبة مزعومة، في حين تؤكد الشواهد أنه كلما على الصوت الإسرائيلي ارتفع سقف التنازلات المطلوبة من الرياض، فيما من غير المعقول أن يفعل ترامب ما يتعارض مع مصالح العدو وهو الذي أقحم بلاده في عدوان على الجمهورية الإسلامية بلا هدف ولا أفق سوى الامتثال لمطامع الصهيونية. ويرى مراقبون أن المشروع الجديد يعبر عن سياسة أمريكية تبحث عن إيجاد منافذ جديدة تضمن لواشنطن نفوذاً مستداماً يبدو مهدداً على نحو غير مسبوق في هذه المرحلة بفعل تفاعلاتها وتطوراتها المختلفة وتغير موازين القوى. في هذا السياق يرى البعض أنه من شأن الاتفاق ربط البنية التحتية السعودية بالدولة الموردة أمريكا لعقود قادمة، الأمر الذي يتيح إنشاء قاعدة استخباراتية ميدانية مباشرة أمريكية في المنطقة ولكن بأقنعة خفية. يشار إلى أن وثيقة الاتفاق النووي المعنونة باتفاقية 123 ستحار إلى الكونغرس بمجلسيه حيث تبدأ مراجعة قانونية تمتد لـ90 يوما بهدف مراجعة الاتفاق والموافقة أو الاعتراض عليه، فيما من المتوقع أن يثير الاتفاق سجالا حادا ينخرط فيه نواب وممثلو الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مشوار آخر من سياسة الابتزاز والحلب للبقرة السعودية.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح بقصف للعدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت مواطنين شمال قطاع غزة. وأفاد مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بوصول شهيدين ومصابين جراء استهداف طائرات العدو مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أكدت الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1185 شهيدا و 3816 جريحا وانتشال 803 شهداء من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73311 شهيدا و 173924 جريحا منذ بدء جرائم الإبادة الصهيونية على قطاع غزة عام 2023. وتتفاقم معاناة آلاف النازحين في مخيمي البرج اليمامة وبئر 19 بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع في ظل استمرار خروق العدو بشكل منتظم للمنطقة لقربها مما يعرف بالخط الأصفر شرق المدينة. ويؤكد سكان المخيمين أن القصف الإسرائيلي وإطلاق النار المتكرر حول حياتهم إلى حالة من الخوف الدائم، إذ بات كثير منهم يتجنبون مغادرة خيامهم فيما تعطلت خدمات أساسية أبرزها وصول صهاريج المياه نتيجة المخاطر. وشبه الأهالي وضع المنطقة بساحة حرب نتيجة الخروق المكثفة للعدو ومنع التنقل فيها بحرية وتصاعد الصعوبات أمام وسائل النقل والإسعاف، ما يؤدي إلى تأخر وصول المصابين إلى المستشفيات. ويواصل آلاف النازحين في المخيمين العيش في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة وسط تصاعد المخاوف من استمرار الاستهدافات وانعدام أي مكان آمن يلجأون إليه.
1: صاروا في الخيام ولم يتمكن من الوصول للإسعاف في اللحظات الأولى، قاعد بقارب ساعة وشي عبر ما طلعوا فوق، بتنام بيطلعوا بودوهم على المكان فيه قريب للسيارات، في ناس صابت هم بيجوا في حالات إصابات، والخيام لا تلقى إلا من الإصابات ولا من الشتاء ولا من الصيف، والرصاص بيجي من خيمة لخيمة لأنه مش إيش بيتحمل صد إلى الطلقة وبيمشي بتعد مسافة طويلة، وصابوا منها ثلاثة في طلق واحد في المخيم عندنا.
2: هذا الوضع اللي أشبرنا عليه في منطقة آمنة، قالوا آمنة هو مش آمن، فيها طخ عشوائي، وأصبت أنا في رجلي تمام، وأصيب معي ناس كثير برضو اثنين ثلاثة، بالإضافة إلى أن عامل كمانات تجول إذا تطلع من الدور من ساعات معينة طخ في كل شقة، يعني موقف حالنا
3: المي، سيارات المي بطلت تيجي عنا لأنه منطقة بيعتبروها منطقة ساخنة يعني، وكابونات ما فيش والحمد لله يعني بحولها لجحيم يعني ما فيش، يعني احنا عايشين بخيم يعني الخيام ما بتلقى أي مسألة، يعني ممكن في شباب والله صوبت وهي بخيامها وشباب صوبت وهي قاعدة قدام الخيمة عشان وصبات خطيرة جدا يعني ما زالوا.
0: كشفت صور أقمار اصطناعية حديثة عن شروع العدو الصهيوني في تشديد جدار تراب ترابي ضخم يعزل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة في خطوة تؤكد مضيه في فرض وقائع ميدانية جديدة لتكريس الاحتلال وتقسيم القطاع. وأظهرت صور نشرتها وكالة أسوشيتد بريس امتداد الجدار في شمال وجنوب غزة عبر مناطق سكنية دمرها العدوان، فيما أكد العدو إنشاء الجدار على امتداد ما يسمى بالخط الأصفر إلى جانب إقامة ما وصفها بمنطقة أمنية مزودة بمنظومات استخباراتية وتقنيات مراقبة. وبحسب تحليل صور الأقمار الاصطناعية فقد عمد العدو إلى إنشاء أكثر من 23 كيلو مترا من الجدار خلال الأشهر الأخيرة، بما يؤدي عمليا إلى عزل أكثر من 50% من مساحة القطاع عن بقية أراضيه. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار العدوان والحصار وسط تحذيرات من أن العدو يسعى إلى تحويل خطوط انتشاره العسكرية إلى حدود دائمة في إطار مخطط يستهدف تقطيع أوصال القطاع وفرض واقع جغرافي وسياسي جديد في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. يرى مراقبون فلسطينيون أن اختيار خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس تأكيد على النهج الذي سار عليه القادة الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد إسماعيل هنية والشهيد يحيى السنوار، وتجسيدا للوحدة مع محور المقاومة.
4: وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة.
5: خليل الحية على رأس الهرم في قيادة حركة حماس، والد الشهداء والذي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال، أعاد التأكيد على الخطوط الثابتة لقيادة الحركة التي تعرضت لسلسلة من الضربات القاسية على كل المستويات.
6: الخروج في هذا الإعلان يعني أننا حماس تجاوزت كل عراقيل الاحتلال. تخيل في هذا الوقت الصعب والاستهدافات أن يتم الانتخاب وأيضا من داخل السجون ينتخبوا قيادة جديدة، هذا مؤشر مهم يؤدي أو يقول أن هناك بنية تنظيمية قوية لحركة حماس. الأمر الآخر هو اختيار الدكتور خليل الحية، ينبع من غزة أساسا، يتابع ملف غزة، هو رئيس حركة غزة بعد اغتيال السنوار، وبالتالي هو يعرف كل تفاصيل القطاع غزة ويعيد بالثقل إلى حركة حماس في قطاع غزة عنوانها الأبرز، وأيضا علاقته مع الأقليم مهمة جدا، وبالتالي هذه دلالة واضحة لاختيار خليل الحية رئيسا لحركة حماس.
5: وبانتخاب الحية تعيد حركة حماس التأكيد على علاقات الحركة الثابتة مع محور المقاومة.
7: هذه دلالة واضحة على أن حركة حماس متمسكة بكل حلفائها في المنطقة وفي الإقليم، وأنها ربما لا تزال تراهن على ما يحدث ربما في الإقليم من حرب على الجمهورية الإسلامية، وهي حليف قوي لحركة حماس بطبيعة الحال. أيضا التمسك بمحور المقاومة، هذه هي الدلالات الواضحة الأولية على هذه الانتخابات.
5: وعلى الصعيد الداخلي تبقى ساحة غزة صاحبة الثقل الكبير في الحركة التي تنتخب قيادتها بغزة والضفة والخارج. تعيد حركة حماس تنظيم صفوفها من رأس الهرم إلى القواعد، محاولة تجاوز الضربات القاسية التي تعرضت لها منذ 7 أكتوبر عام 2023. دعاء روقة، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: نفذ آلاف المغتصبين الصهاينة عملية اقتحام كبيرة وواسعة للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة صباح اليوم وسط مطالبات صهيونية بوصول العدد إلى 5000 مقتحم في يوم واحد. اقتحم المجرم إتمار بن غفير المسجد الأقصى ضمن مجموعات المغتصبين تلبية لدعوات الجماعات الاستيطانية، وأدى المغتصبون ما يسمى السجود الملحمي في ساحات المسجد وسط حماية قوات العدو، كما انطلقت دعوات مقدسية لأهالي القدس والداخل المحتل للحشد والنفير والتصدي لمخططات المغتصبين اليهود. وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن العدو يستغل الأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الاقتحامات وتنفيذ إجراءات استفزازية تمهد لفرض وقائع جديدة داخل المسجد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، داعيا إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي لوقف هذه الممارسات. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 3 وإصابة آخرين برصاص العدو في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفيما ذكرت مصادر فلسطينية أن العدو احتجز جثامين الشهداء، أفاد رئيس بلدية بيت فوريك يوسف حنني أن العدو واصل عدوانه على البلدة وأغلق كافة مداخلها وسط انتشار واسع للعصابات الصهيونية في منطقة السهل. وذكر أنه عقب اشتعال النيران في حقول المواطنين خرج الأهالي لإخمادها، إلا أن العصابات اعتدت عليهم وأطلقت الرصاص الحي تجاههم، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بينهم 2 أصيب بجروح خطيرة واستشهد في وقت لاحق. وأصيب مغتصب صهيوني بجراح خطيرة اليوم في عملية طعن قرب مغتصبة ألون موريه المقامة على الأراضي الفلسطينية شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام العدو بأن المغتصب تعرض لعدة طعنات قبل نقله إلى المستشفى بحالة خطيرة. وزعم جيش العدو أنه تلقى بلاغا عن العملية وأن ملابساتها لا تزال قيد التحقيق، فيما تحدثت إذاعة العدو عن قتل فلسطينيين اثنين بموقع الحادثة والبدء في فرض حصار على قرية بيت فوريك قضاء نابلس عقب الحادثة.

0: إلى لبنان، حيث أفادت مصادر باستشهاد عامل بنيران العدو أثناء عمله في أحد الحقول بين منطقتي الميدنة والجرمك في جنوب لبنان، في حين توغلت قوة صهيونية في بلدة صربين تقدمتها جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة عامل من الجنسية السورية برصاص العدو في منطقة نبع إبل في إبل السكي، في حين نفذ جيش العدو تفجيرات في بلدات الطيري وكفر تبنيت وحداثة وأحرق منازل في القصير، كما ألقى طيرانه قنابل مضيئة فوق بلدة زوتر الشرقية وكفر شوبها. استهدف العدو بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت. وفي ظل التصعيد أيضا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين اللبنانيين أن واشنطن تدفع نحو جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين كيان العدو والسلطة اللبنانية، ويأتي ذلك بعد زيارة رئاسية فاشلة إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى المطالب السيادية اللبنانية.
1: عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى لبنان قادما من واشنطن بعد زيارة رئاسية استمرت 5 أيام وفشلت في تحقيق أدنى مطلب لبناني سيادي وسط انتقادات لبنانية حادة لإصرار السلطة اللبنانية على مواصلة مسلسل تنازلات لا تصون كرامة ولا تحمي سيادة.
2: تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي.
1: على إثر الزيارة الرئاسية الفاشلة كما يصفها اللبنانيون، تدفع واشنطن نحو جولة 6 من المفاوضات المباشرة والعقيمة بين السلطة اللبنانية وكيان العدو في إيطاليا مطلع الشهر القادم، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤولين لبنانيين. جولة إيطاليا المرتقبة تأتي بعد 5 جولات تفاوضية في واشنطن وروما، وتأتي هذه المرة تحت عنوان تنفيذ خطة لانسحاب العدو مما يوصف بالمناطق التجريبية، وهي مناطق لم يحتلها العدو أصلا كما هو الحال في فرون وزوطري الغربية التي رفع فيها سلام علم لبنان، في خطوة اعتبرتها كتلة الوفاء استعراضا واستثمارا في الوهم.
2: ولم ينسحب جيش الاحتلال من أي منطقة محتلة، بل عمد إلى إطلاق النار على وحدات الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية بذريعة أنها تقدمت 100 متر نحو مناطق محتلة، وهذا بحد ذاته يشكل فضيحة جديدة للسلطة التي سارعت إلى تزوير الوقائع أمام مرأى الأهالي الغاضبين وتقديم ما جرى وكأنه بداية انسحاب للعدو من المناطق التي احتلها.
1: لا تزال السلطة اللبنانية تراهن على أمريكا والمفاوضات المباشرة، مع أنها لم تحقق ضغطا أمريكيا يفضي بانسحاب العدو من أي شبر محتل، يؤكد النائب حسن فضل الله. ويرى أن ما جرى ليس انسحابا إسرائيليا بل تعزيزا لانتشار الجيش اللبناني في قرى وبلدات محررة كان يمكن تحقيقه من دون مفاوضات ومن دون تنازلات للعدو. السلطة تواصل مسارها العبثي من دون تحقيق أي مكاسب، فيما تحرص واشنطن وكيان العدو على تفجير الداخل اللبناني بربطهما موضوع الانسحاب بنزع السلاح، وهو ما يرفضه حزب الله ويجدد تمسكه بأولوية الانسحاب.
2: نؤكد على أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من أرضنا المحتلة وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطاني حصرا، وأي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة يكون بعد انسحاب العدو بناء على توافقات وطنية في سياق استراتيجية أمن وطني كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.
1: لا شيء تغير في لبنان وسط صراع الرهانات، فأمريكا وأكيان العدو يراهنان على موقف السلطة اللبنانية والدفع بلبنان نحو الانفجار والفتنة، فيما السلطة تراهن على واشنطن وتقدم تنازلات من دون مكاسب سوى رضا الأمريكي. أما حزب الله والقوى الوطنية فرهانهم على المقاومة وعلى المظلة الإقليمية، ولن يكون اتفاق نهائي من دون انسحاب كامل للعدو.
0: النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت المسيرة.net.ai. السلام عليكم ورحمة الله.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: إرادة الله فأضخ الجه تمضي.
5: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: مثل ما حطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر عموك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
1: والله ثم والله انا سنجتز حقوقك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
2: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
3: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
4: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لأحراقكم.
5: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجات لك بالبنادق، ما نجات لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما لقانا.
6: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. أي لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفيد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذي اليهود والنصارى. هل يبدو تعبدون يا النصر أو كهذا؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر لا كهذا. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في الأرياف الجديدة. هل احنا تعبنا؟ احنا هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حتروحنا وضربوا هنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لأن الملوك على جبنا وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نكبر نكبر.
2: شبت الحرب حن الحاج وتنخفض وتشبك كعب وغفة وغفة. شبت الحرب حن الحاج وتنخفض شبت الحرب حن الحاج.
3: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف. عطاء مصان وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة. بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
7: بث لي انت فيك الخير.
8: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
7: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
9: لحظة، أنت رقمك 7-0.
7: أيوة.
9: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
10: سفري
11: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
12: 7-0 أصالة وتواصل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم لاستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. تلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال، في كل عصر ومصر، في كل زمن، وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. نسير على هذا الأساس، وثمرة ذلك أن نكون أحرارا فلا يستعبدنا الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم بظلمهم بطغيانهم بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ. الصهيونية

التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية. أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات، تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين والاستهداف للحضارات في المنطقة والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترامبي الكافر واضح في ذلك. فإذن هي حقيقة واضحة وجلية، واقع هذه الشعوب أنها مستهدفة وأن مصدر الخطر والشر عليها واضح، وأن المشكلة هي في هذا، لأن هناك حركة صهيونية لها أذرعها المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة وكعالم إسلامي، وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني وتسعى لمصادرة حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا
من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية، وعلى أساس حقوقنا المشروعة كشعوب بأن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة. على هذا الأساس يتحركون، فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية، عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات لا في الأعراض ولا في الدماء، ومع ذلك الخسار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط،
تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي ألا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية في العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان ثم ضد اليمن ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني من سعيهم لتحرير فلسطين جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل. ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض
ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها، كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح الالتباس فيه. القضية العادلة للشعب الفلسطيني والشعوب هذه المنطقة واضحة الالتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة الالتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية، إنسانية، أخلاقية، قيمية، وطنية، قومية، بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة. اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها، ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة. اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة. عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة. وفي يوم القيامة يحاسبون عليه، يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو في جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية. ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق، لكل الالتزامات، لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود، يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة، وإلى اليوم العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة. وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق. وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء. وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية
بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حنا نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة وتكون المسألة عادية. لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتله من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء قادة من الجنود من المواطنين من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها، يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتقر بذلك ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، يستهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تقييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق، ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لم يفي بذلك
وضع القيود، وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات، معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين. الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة، وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني، ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل، ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي، من العصابات الإسرائيلية الإجرامية. استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية. القيود حتى على الأذان، ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة، والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض، تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني.
تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة. ثم فيما يفعله العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. ما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله للتصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى، هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير
وأن تستند إليه السلطة اللبنانية وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف، هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ

الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة، والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبدا. المحور بكل في المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم وبمستوى أي تطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم، والأمريكي حاله حال الإسرائيلي في التنكر التام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي، العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام. ولذلك كان الثبات الإيراني والانتصار الإيراني والموقف العظيم والفاعلية العالية في التصدي الإيراني للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل هذه الأمة ولأبناء هذه المنطقة. من المؤكد ومن الواضح تماما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والحركة الصهيونية لو نجحت في تحقيق أهدافها من استهدافها للجمهورية الإسلامية في إيران لكانت أنجزت على الفور خطوات تستهدف شعوب هذه المنطقة وفي المقدمة البلدان المجاورة لفلسطين، وما كانت لتستثني سوريا، ما كانت لتستثني سوريا أبدا. حتى لو كان الوضع في سوريا على المستوى السياسي كيفما كان، هذا لا قيمة له عند العدو الإسرائيلي. أطماعه هي أطماع تتعلق بهذه البلدان، بهذه المنطقة، بهذه الجغرافيا، أن يكون التوجه السياسي في منطقة معينة يتبنى الولاء لأمريكا أو العداء للمحور وأبناء هذه الأمة، أو التحرك تحت عناوين فتنوية طائفية. هذا لا يعني أنه سيدفع الأمريكي والإسرائيلي إلى تغيير المخطط الصهيوني أبدا. هم استهدفوا فلسطين بالاحتلال في أول ما قاموا باحتلالها، وهي في وضعية ليس فيها تحرك معاد لأمريكا وإسرائيل، قبل أن يكون هناك كيان اسمه الكيان الإسرائيلي لم يكن هناك تحرك تحت عنوان العداء لليهود ولا للحركة الصهيونية ولا للغرب ولا لأمريكا ولا لبريطانيا. أتت بريطانيا للاحتلال المباشر لفلسطين بهدف التمكين للمخطط الصهيوني، ولتكون البداية المخطط الصهيوني في امتداده الواسع الذي يعلنون عنه هم، ويعلن عنه حتى السفير الأمريكي الآن في فلسطين بالمجاهرة بكل صراحة، وهو يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي بشكل مستمر. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصنا حصينا للشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران لكانوا وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا

0: مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا. وهم لا يتورعون بأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء. أطماعهم مصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات. لذلك فثبات الجمهورية الإسلامية العظيم والفاعلية العالية وهي تنكل بالعدو الأمريكي في كل اعتداء أمريكي أو أمريكي وإسرائيلي مشترك، تقوم بالرد عليه ردا قويا فاعلا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وتدمر القواعد الأمريكية وتستهدفها بكل شجاعة وثبات على مدى 5 أشهر من المواجهة الكبرى في هذه المنطقة. والموقف الإيراني والثبات الإيراني هو في أرقى مستوى من الصلابة والثبات والقوة والفاعلية والشجاعة والجرأة والتماسك. ولأول مرة في منطقتنا وفي مثل معركة كهذه يكون هناك صمود وثبات وفاعلية وتأثير وقوة موقف بمثل هذا المستوى في عالمنا العربي والإسلامي. هذا شرف كبير لأمتنا الإسلامية، وهذا له أهمية كبيرة جدا لأنه ثبت معادلات. أمريكا كانت متعودة أن تسقط أنظمة كبرى من الأنظمة العربية في معركة بسيطة، معركة أسابيع أو معركة أيام. إسرائيل اعتادت كذلك أن تهزم جيوشا عربية إما في ساعات وإما في أيام، أن يكون هناك بلد إسلامي وبنظامه الإسلامي يقف هذه الوقفة الشجاعة القوية الصامدة في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، يواجه بقوة وشراسة وفاعلية، ينكل بالعدو ويقف صامدا منتصرا ثابتا، مع أنه يقدم التضحيات. وتقديم التضحيات في إطار الموقف الصامد الثابت المنتصر المتماسك الثابت على الموقف نفسه الذي لم يستسلم لا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، هي تضحيات عظيمة، تضحيات مشرفة، تضحيات مثمرة. العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي حينما يرتكبان الجرائم، جرائم القتل، جرائم الاغتيالات، جرائم الاستهداف للأطفال في المدارس، جرائم الاستهداف للمدنيين، جرائم الاستهداف للأعياد المدنية، هذا لا يمثل نصرا، لا يعتبر نصرا ولا إنجازا فعليا حقيقيا استراتيجيا. هي حالة جرائم، اعتداءات، ظلم. حتى ما يستخدمه الكافر ترامب من إساءات وتهديدات ومحاولة للحرب النفسية وللتطبيل وإطلاق العبارات المتناقضة التي يتناقض فيها على مستوى اليوم والليلة لعدة مرات، هذا بكله الشاهد على مدى الفشل الأمريكي. والإجماع عالمي على أن الأمريكي فاشل في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك شريكه الإسرائيلي، كلاهما فشل في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن كان هذا الثبات العظيم والفاعلية العالية كاف في أن تعيد البعض من الأنظمة في هذه المنطقة حساباتها، أن تراجع حساباتها، أن تعيد النظر في سياساتها التي تخضع بالمطلق للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية فيما يضر بها ويضر بشعوبها ويضر بشعوب المنطقة بشكل عام، وأن تتبنى ولو الحد الأدنى الحياد بجدية، الحياد بشكل صحيح، ألا تقف مع الأمريكي والإسرائيلي، ألا تفتح بلدانها للقواعد الأمريكية والإسرائيلية وأجواءها للأمريكي والإسرائيلي للاعتداء منها على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي من بلدان هذه المنطقة. ولكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران. ولكن يشكل الموقف الإيراني أملاً لهذه الأمة بكلها، لشعوبها المستضعفة والمظلومة، لأبنائها الأحرار الذين يتجهون ضد المخطط الصهيوني، ضد السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على هذه المنطقة. في هذا السياق نفسه، وبعد فشل الموقف الأمريكي العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتي أيضا الدور السعودي السلبي فيما يتعلق بالموقف من اليمن. اليمن برز دوره الإيجابي بإمكاناته، بمستوى ما يستطيع وبأعلى سقف يتحرك فيه، في المساندة للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي على قطاع غزة، طول مرحلة التصعيد منذ بدايته وإلى الاتفاق. ولا يزال الموقف ثابتا مستقرا مستمرا تجاه أي جولة جديدة من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لأن موقف شعبنا هو موقف مبدئي إيماني إنساني أخلاقي قيمي، وليس تكتيكا سياسيا ولا موقفا للمزايدات، بل هو تحرك صادق جاد تحرك فيه شعبنا أعظم تحرك شعبي على مستوى العالم في المسيرات المليونية التي استمرت حتى بدأت الهدنة في قطاع غزة. ومعها كذلك العمليات العسكرية والتقديم للشهداء بما في ذلك الحكومة وبما في ذلك الشهداء من وزارة الدفاع بقيادات ومجاهدين على كل المستويات على مستوى المسؤوليات المتنوعة وفي الميدان، تحرك صادق جاد قدم فيه شعبنا التضحيات والشهداء في سبيل الله تعالى، وثبت بالرغم من كل المعاناة. ومع ذلك مع هذا الدور العظيم دخل شعبنا العزيز أيضا في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة أخرى في وقت ترامب الكافر، جولات شرسة من المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر، لم يتوقف وبشكل ثابت وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة، جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي. حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا، ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة. إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. 4 حاملات طائرات هربت في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة. الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود. ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة، لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز، لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني، لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب. كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار. يتعاون هو والبريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها ل4 أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة، إلى ميناء الحديدة، إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي، تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم. قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة، أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية. والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاتهم الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني، يعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرمان للشعب اليمني من الخدمات الأساسية، الخدمة الطبية تضررت بما دمر من مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية، وبما ألحق بالوضع الاقتصادي من أضرار باهظة من العدوان على بلدنا ومن الحرمان من ثروته السيادية تضررت الخدمات الصحية تضررا كبيرا جدا. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول الكثير من الأدوية، لا سيما الأدوية التي تحتاج إلى أجواء معينة في نقلها، تتضرر بالنقل البري أو النقل البحري، وقد لا يتهيأ أصلا النقل لها برا أو بحرا، تحتاج إلى النقل الجوي. أدوية لمرضى السرطان، لأمراض معينة، تحتاج إلى إمكانات معينة الحفاظ عليها من التضرر من الأجواء بالنقل البري البعيد. مع ذلك هناك قيود كبيرة وضعت على المطارات وتعطيل للرحلات ومنع للسفر، أدى إلى وفيات بالآلاف، بالآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج البلد لما لم تتوفر الخدمة الطبية في البلد نتيجة لوضع العدوان والحصار الشديد والمعاناة الكبيرة الناتجة عن كل أشكال الاستهداف. السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو يجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل، التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا، لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبدا. نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، ومع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني وبين السعودي والأمريكي ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن، فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة، خدمة للعدو الإسرائيلي. على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي، كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي. وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي، مع الأمريكي، وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني، حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس. بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم، من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات، وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر، واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج، وعودة كذلك عالقين، وخروج وفد يمني في التشييع، أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا. ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها، ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق بأن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد، مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم. السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات، في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله، ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة، وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامة، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية. معادلات الخسار بالخسار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. أطلت عليكم، لكن الموضوع يستحق الإطالة. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
0: شخصية ترامب لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اليوم هي المواقف التي تؤهل الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله،
2: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
3: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
4: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
5: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
6: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواب.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من قرأ القرآن وحفظ فظن أن أحدا أوتي مثل ما أوتي فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله تعالى.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: داخرين. داخرين جمع داخر من مادة الدخور، والدخور هو الانقياد والاستسلام. وردت هذه الكلمة في موردين من القرآن الكريم، قال تعالى في الآية 48 من سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. والمورد الثاني في سورة الصافات، قال تعالى في الآيات منها حاكيا قول المنكرين للبعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. والمعنى منقادون ومستسلمون لأمر الله وحكمه، ليس لهم رأي ولا اختيار. وأما تدخرون في قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فليس من باب الدخور الذي يعني الانقياد، وإنما هو من الادخار بمعنى حفظ الشيء لوقت الحاجة، والمعنيان مختلفان. والادخار أصله الافتخار، فقلبت الدال ذالا وفق قاعدة صرفية لاجتماع تاء الافتعال مع الذال وأخواتها.
5: أوقات جعل فرص الاستجابة فيها أكبر، وجعل للدعاء فيها فضلا أكبر، ومنها حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار لا تيأس، في حالة الكرب والشدة لا تقنط من رحمة الله، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى. حالة الإنسان الذي أسحال رهيبة جدا، يتجه إلى فعل إلى تصرف آخر أو تنهار نفسيته أو غير ذلك. فالإنسان إذا كان في ظرف اضطرار أو كرب أو شدة، فليدرك أنها من مقامات الالتجاء إلى الله ومقامات استجابة الدعاء، يعني ليكون له أمل أكثر، ليكون لديه الأمل أكثر في الاستجابة. وهذا مجرب في حياة الناس، الإنسان أحيانا يكون في ذروة الشدة والكرب والعناء، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من أعماق قلبه بتضرع وخشوع وإقبال تام وإقبال صادق إلى الله سبحانه وتعالى، ينيب بكل ما تعنيه الكلمة، يرجع رجوعا صادقا بخشوع وخضوع، فيجد كيف فرج الله عنه وكيف كشف الله عنه ذلك الكرب أو ذلك السوء. حالة الاضطرار والكرب والشدة هي من مقامات الاستجابة للدعاء، وعلى الإنسان فيها أن يكون دائما يحمل الأمل والثقة بالله والرجاء في الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. في مواقف الطاعة ومقامات العبادة هي من المقامات المناسبة للدعاء، وفرص الاستجابة فيها كبيرة، مثل عقب الصلوات، ومثل شهر رمضان المبارك وليالي شهر رمضان المبارك وليلة القدر، وهكذا أوقات والثلث الأخير من الليل، وفي ميادين الجهاد، مواطن جعلها الله من أهم المواطن لاستجابة الدعاء، فالفرصة فيها كبيرة، ووقت نزول الرحمة والغيث وحالات معينة الإنسان يغتنم الفرصة فيها. وردت فيها آثار وأحاديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من الخشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاماً ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاماً بتأجوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا لا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، سرعت بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتناضل الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

0: وما بعد الغد. لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني، وإنهاء الحصار، والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار. وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.
1: فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية لا يمكن أبدا أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوقع.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك سبق فوق.
4: أيوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرقكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
11: فنحن نقول لأخوان
2: لإخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
7: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
11: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
12: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها كل

هذا هو اليمن الذي التقطته عدسة المصور الكندي بيتر لانجر في العام 2011. وهذا هو اليمن الذي راحت تلتقطه عدسات المصورين منذ آذار مارس من العام 2015.

356 يوما من القصف العنيف، غارات على المنازل والمدارس والمساجد، ضرب للمطارات والموانئ والمصانع، وتدمير للآثار والبنى التحتية. هي حرب إبادة تشنها أمريكا بذراع مملكة وجدت منذ عقود على بلد يعود تاريخ حضاراته إلى الألفية الثانية قبل الميلاد.

في هذه الحلقة سنحاول الإضاءة على كيفية استهداف العدوان السعودي الأمريكي للبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية والاجتماعية اليمنية بطريقة همجية وغير عشوائية، ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية الداعية إلى حماية المواطنين وتحييد المنشآت المدنية في أي حرب عسكرية.

0: على بعد 15 كيلومترا من وسط العاصمة اليمنية يقع مطار صنعاء الدولي، المطار الذي يعتبر شريان حياة رئيسيا لتوريد السلع والخدمات الإنسانية إلى باقي المحافظات والمدن. تم استهدافه بعد أقل من 24 ساعة على بدء العدوان. في الأيام اللاحقة أعيد قصف المطار من جديد. استهدفت إحدى الغارات السعودية المدرج الرئيسي، ما أجبر الإدارة على تعليق كل الرحلات الجوية منه وإليه. لنحو شهرين بقي أكثر من 25,000 يمني، معظمهم من المرضى وكبار السن، عالقين في مطارات دول عربية وأخرى أجنبية، غير قادرين على العودة إلى وطنهم. في 4 من أيار مايو 2015 كان مطار صنعاء ما يزال خارجا عن العمل، ورغم ذلك لم يكن الهدوء سيد الموقف. لقد تم استهداف ثاني طائرة شحن خلال أسبوع، ولم يتبقى سوى طائرة شحن واحدة داخل المطار. الجميع هنا في حالة غضب يتساءلون عن سبب استهداف طائرات مدنية متوقفة وظاهرة للجميع، والأهم أنها لم تستخدم عسكريا.
1: نحن في صنعاء عندما تخلصنا، أو في اليمن تخلصنا من رموز الفساد، أصدروا على اليمن قرار أممي مثلا على أشخاص معينين. واليمن بالرغم من المجازر، برغم القتل، برغم الحصار، وبرغم أنهم يعترفون المنظمة الدولية أن هناك جرائم، لكن لم نسمع أي قرار أممي. هذا إن دل على شيء، إنما يدل أنهم فقط وجودهم يعني يخدم أو الدول المعتدية أو الدول الكبرى، ليس إلا.
0: نتجه غربا نحو مدينة الحديدة، عروس البحر الأحمر. المئات من المسافرين يفترشون الطريق مع عائلاتهم وحقائبهم. مطار المدينة الدولي، والذي قررت هيئة الطيران المدني اعتماده بديلا عن مطار صنعاء، استهدفه العدوان السعودي بالكامل. لقد دمرت معظم الصالات والمرفقات إضافة إلى المدرج الرئيسي. لم يستطع هؤلاء المغادرة. في اليمن هنالك 28 مطارا مقسمة بين داخلي ودولي، يتعرض معظمها منذ عام وبشكل مستمر إلى غارات جوية من قبل طائرات العدوان. الأمر الذي يحول دون فتحها أمام المواطنين المدنيين رغم كل محاولات الترميم. ومن المطارات التي تم استهدافها مطار صعدة وتعز وعدن، بالإضافة إلى لحج وعتق في شبوة. في مدينة الحديدة يقع أيضا أحد أهم الموانئ البحرية اليمنية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، الميناء الذي أنشئ في عام 1961، مزود بكافة التجهيزات الحديثة للإرشاد والإنقاذ البحري، إضافة إلى مكاتب الجمارك والإدارات الحكومية والشركات الملاحية. وقد ظل لأشهر عدة المنفذ البحري الوحيد القادر على تأمين المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية والمشتقات النفطية لأكثر من 15 محافظة، في ظل الحصار البحري والجوي والبري الذي تفرضه السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على اليمن، والاستهدافات السابقة لموانئ ومرافئ منتشرة في مختلف المحافظات. الثلاثاء 18 من آب أغسطس في العام 2015 استهدف الميناء. 9 غارات جوية شنتها طائرات العدوان كانت كفيلة في تدمير الأرصفة والرافعات وشل العمل داخل الميناء بشكل كامل.

0: الاستهداف الذي تم لميناء الحديدة وبعض الموانئ حال بين دخول سفن، الذي كان مستورد في حاويات وعامل في حساب أنه يفرغ حاويات في ميناء الحديدة، وصل وما عاد فيش ميناء، وبالتالي حصل انتكاسة وحصلت بالفعل خسائر كبيرة.
1: موانئ يمنية أخرى كميناء عدن والمخا والصليف والخوخة كانت عرضة خلال العام لقصف ممنهج، الأمر الذي سبب خسائر مادية فادحة وأعاق وصول السلع الغذائية والنفطية.
0: في حقيقة الأمر النشاط الصناعي والتجاري بشكل كلي دفع فاتورة كبيرة في الأضرار، وكانت مع الأسف الشديد من أول دقائق لبداية العدوان، حيث في الدقائق الأولى لبداية العدوان تزامنت مباشرة مع الحصار الذي فرض على البحر.
2: دخلت 10 محافظات يمنية مرحلة الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا لتقويم منظمة الفاو، إذ أن 55.6% من إجمالي السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بفعل الحرب والحصار واستمرار القيود على الواردات والوقود.
1: أسابيع وشهور بكامل ساعاتها يعيشها اليمن من دون كهرباء، المنازل والمحال التجارية وحتى المكاتب والمؤسسات الرسمية غرقت في الظلام. بعض المحطات توقفت عن العمل بسبب عدم توافر الوقود المخصص لتوليد التيار الكهربائي في ظل الحصار الذي يفرضه العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، فيما دمرت أخرى بالكامل بعدما تعرضت لاستهدافات جوية من قبل طائرات التحالف.
3: منها على سبيل المثال الحصري يعني خطوط النقل من مأرب إلى صنعاء بسبب تدمير كامل كثير من أبراج الكهرباء وشبكات النقل 400 كيلو فولت و 132 كيلو فولت الذي تنقل الطاقة إلى صنعاء وإلى بقية المحافظات، خرجت المحطة بالكامل، وهي كانت محطة مأرب تشكل العمود الفقري لمنظومة الكهرباء.

0: غارات نفذتها طائرات العدوان خلال أوقات مختلفة من العام.
1: المبلغ الإجمالي 2,152,329,829 دولار. هذه الخسائر الإجمالية التي حصرناها مبدئيا لخطوط النقل ومحطات التوليد، ولم نتمكن من استكمال الحصد بسبب العدوان الجائر الحالي حاليا.
0: الحال في المحافظات الأخرى ليس بالأفضل. عدد كبير من محطات الوقود والكهرباء ومولدات الطاقة تعرضت للتدمير في محافظة الحديدة وصنعاء وتعز وعدن.
1: أكثر محافظة تضررا صعدة وحجة وقليل في الحديدة والبيضاء، لأن قصفت المحطات بالكامل. المخا كان هناك تدمير للوحدات السكنية والتدمير مباشر يعني، وللقصف العاملين الخبرات التي هي معول عليها في إعادة الخدمة وأصلاحها، مما يدي لك عجز في الكادر البشري.
0: أينما ذهبت في اليمن ستشاهد هذه الطوابير. المشهد بات يتكرر في كل يوم. العشرات من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء ينتظرون دورهم من أجل تعبئة كمية من المياه بالكاد تكفيهم.
1: هذا راح تروح الحجر الغربي في صنعاء والحجر الشرقي، وهي الحقول الرئيسية التي تمد المواطنين بالمياه في صنعاء وغيرها من المحافظات، توقفت تماما. يعني الآن قد احنا في خلال سنة وهي واقفة عن الخدمة، إلا ما كان هناك من تعاون في توفير قليل من دليل تشغيل المولدات، ولا سكان الجمهورية كلهم يعانوا بسبب الكهرباء. الكهرباء خروجها كانت سبب في تعطل كثير من الخدمات.
0: فقدان المياه سببه الأساس استهداف طائرات العدوان لخزانات المياه وشركات التحلية ومحطات الضخ في معظم المحافظات.
2: هذا الصواريخ العدوان الأمريكي السعودي، حتى الألوات حقه الماء ما سلمين من العدوان، من الضرب الليل الزنان. وهذا الصاروخ ما في على سلمان، لا يهوننا ذلك ولا يحطمنا، صامدون صامدون.
0: بعض الخزانات المدمرة بلغت تكلفة إنشائها الملايين من الدولارات، وكان يستفيد منها عشرات الآلاف من السكان. ففي عدن مثلا استهدف خزان المياه الرئيس للمحافظة، بالإضافة إلى كل التوصيلات الملحقة بمنظومة الأنابيب الموصلة إليه.
3: أكد مستشار وزارة المياه فتح الدين درموش أن خسارة الوزارة بسبب العدوان بلغت 12 مليون دولار، وأن هذا الرقم في ارتفاع مستمر في ظل الحصار المفروض والاستهداف المتواصل من طائرات العدوان لمختلف محطات المياه.
0: خارج نطاق التغطية تعيش مناطق عدة من اليمن. برج الاتصال هذا يقع في أحد جبال سحار في محافظة صعدة. هو ليس سوى جزء من شبكة تعرضت لغارات جعلتها خارج الخدمة. تدمير العدوان السعودي الأمريكي للمئات من أبراج وشبكات الاتصال اللاسلكية وكابلات الألياف الضوئية الموجودة في محافظة صنعاء وعمران والمحويت وحجة وغيرها من المحافظات جعل الملايين من اليمنيين بمختلف انتماءاتهم يعيشون في عزلة غير قادرين على استكمال حياتهم الاعتيادية أو ممارسة أعمالهم اليومية أو حتى التواصل مع ذويهم.
4: طبعا كما هو معروف ان اليمن بلد فقير، او بالاصح افكرته السعوديه بادواتها اللي كانت تحكم اليمن. كانت لدينا يعني اشياء كانت تعتبرها الوحيده بالنسبه لنا، لكن تم استهدافها، تم اخلاء اليمن من الادوات، من المرافق الخدميه، من البنى التحتيه.
0: تنقل المواطنين اليمنيين بين محافظات اليمن بات مغامره حقيقيه، فالطريق الذي يسلكونه والجسر الذي يعبرونه قد يكونان في أي لحظة هدفا للطائرات السعودية الأمريكية. هذه الطوابير من سيارات المسافرين وشاحنات التجار التي كانت تريد اجتياز جسر فرضة نهم الرابط بين محافظتي صنعاء ومأرب قبل قصفه. عليها الانتظار لساعات عدة ريثما ينتهي بعض الأهالي من شق طرقات ترابية مؤقتة. بعض المنتظرين مضطرون للعبور من أجل علاج صحي، وآخرون يبغون الوصول إلى أماكن عملهم فقط. المشهد نفسه يتكرر عند كل جسر أو طريق رئيسي يربط المدن ببعضها. لقد باتت المحافظات مقطعة الأوصال.
5: كان النشاط النقل البري بين مختلف المحافظات يعد مخاطرة، لأن وفي ناقلات قصفت وهي بتنقل المواد سواء منتجات محلية أو منتجات مستوردة. في كل الجوانب حصل كارثة لم يتعرض البلد لها في تاريخه.
3: قدر صندوق صيانة الطرق اليمني خسائره بحوالي 400 مليون دولار، وذلك بعدما قام العدوان باستهداف 29 طريقا رئيسيا ودوليا بطول تقريبي يتجاوز 796 كيلومتر، 34 جسرا يربط بين محافظات وطرق دولية، عدد من مقرات ومعدات المؤسسة العامة للطرق والجسور.
0: همجية العدوان السعودي على اليمن لم يتوقف عند حد قصف كل مقومات البنى التحتية، بل تعدت إلى تدمير وتعطيل لمختلف أشكال القطاعات الاجتماعية والحياة العامة.
6: هذا شغل آل سلول، الكلاب، اليهود، الملاعين، قتلوا أمس بن عمي مات، دمروا البيوت، شردوا أطفالنا، هذا لا يرضي الله ولا رسوله، هذا ما هم مسلمين، كلاب وسخين نجسين كلابهم فيهم.
0: العشرات من المنشآت الرسمية والمراكز الأمنية سويت بالأرض. هذا قصر الشعب في تعز، تحيطه الأحياء السكنية من كل جانب. يؤكد كل السكان هنا أن لا وجود لثكنة عسكرية فيه، هناك فقط حراسة القصر الاعتيادية. الجمعة 17 أبريل نيسان، شن الطيران السعودي 3 غارات على المبنى. لقد بات القصر في ثوان معدودة كومة من الركام.

المؤسسات الأمنية كانت لها حصة الأسد من استهدافات طيران العدوان، ووزارة الدفاع والداخلية ومبنى كلية الشرطة وقوات الأمن الخاصة ومقر الأدلة الجنائية وإدارة الأمن والسجون في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى كلها تعرضت لقصف ألحق أضرارا فادحة بتجهيزاتها ومعداتها.

0: بحجة تحويلها إلى ثكنة عسكرية وتجميع السلاح فيها، قرر التحالف السعودي الخليجي تدمير الملاعب الرياضية الموجودة في مختلف المحافظات. ما يقارب 50 منشأة رياضية تم استهدافها، منها استاد 22 مايو الدولي بعدن ومقر نادي اليرموك بأمانة العاصمة والاستاد الرئيسي في محافظة إب. لكن المفارقة أن كل التصويرات الجوية لهذه الضربات لم تظهر حدوث أي انفجارات أخرى كنتاج طبيعي لوجود مخازن الأسلحة، الأمر الذي يؤكد زيف تلك الادعاءات. العدوان الذي يشنه ما يسمى بالتحالف جعل أيضا من المستشفيات الحكومية والخاصة والمرافق الطبية هدفا له، سواء بالحصار أو بالقصف.
1: إجمالي خسائر القطاع الصحي تصل إلى 5، يعني حسب الإحصائيات التقديرية التي حتى اللحظة إلى 5، أكثر من 50 مليار ريال. طبعا منها 12 مليار أضرار وخسائر مباني، و35 مليار خسائر وأضرار تجهيزات، وحوالي 8 مليار مشاريع متضررة تضرر غير مباشر وتوقف مشاريع صحية.
0: مستشفى 48 الواقع جنوب صنعاء هو أحد المستشفيات المليئة بالجرحى جراء العدوان، ومع ذلك تعرض للقصف أكثر من مرة وقد استشهد 3 من حراسه. بدوره تعرض مستشفى 70 للأمومة والطفولة الموجود في العاصمة أيضا لأضرار ناجمة عن قصف مجاور، ما اضطر القائمين عليه إلى إخلائه بالكامل من المرضى والعاملين فيه. هذان المشفيان ليسا سوى عينة من المئات من المستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت للقصف السعودي في انتهاك واضح لأبسط القوانين الدولية والإنسانية.
1: تم استهداف أكثر من 300 مركز ما بين وحدة صحية ومركز صحي ومستشفى، منها 100 وأكثر من 115 مركز أو مستشفى، مركز ومستشفى دمرت تدميرا كليا.
0: ضربات أمريكا والسعودية لم تجد أي حرج في استهداف مواقع تابعة لمنظمات إنسانية، فقد تعرضت عدد من المستشفيات التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود في محافظة صعدة إلى قصف خلال وجود موظفين ومرضى داخلها. هذا المركز الطبي المستهدف كان آخر مستشفى يعمل بمديرية حيدان ويقدم خدمات كبيرة للمرضى الذين يرتادونه من مديريات كرازحة وغمر ومنبه وحيدان وساقين.
2: The hospital was directly targeted by Saudi airstrikes. The Médecins Sans Frontières gave the coordinates multiple times to the coalition. There's a very clear sign on the top of the roof that shows the logo of Médecins Sans Frontières. And residents here say that there was no warning and that the hospital staff was eating in the back at the time and were very lucky that they weren't in the front and no one was killed.
0: ومما يزيد الطين بلة على القطاع الصحي في اليمن حاجة معظم المستشفيات للكثير من الإمكانات الطبية في ظل الحصار الذي يمنع دخول الأدوية والمساعدات الطبية ويحول دون نقل الضحايا من ذوي الإصابات الحرجة لتلقي العلاج في الخارج.
3: جاء ذلك في بيان خاص باليمن صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي هم مناطق محمية بموجب القانون الإنساني الدولي وأن

0: الحارس في المديرية بشكل كامل.
1: لكن عمليا في حلول هناك، يعني في معنا العملية التعليمية تسير، بعض المدارس المغلقة يعني المدمرة يتم يعني التدريس فيها في مناطق قريبة حول المدرسة، استخدام خيام، عملنا حلول وبدائل.
0: إمعان آل سعود بتدمير القطاع التربوي في اليمن لم يقف عند هذا الحد، ففي 18 من آب أغسطس الماضي استهدفت غارة مبنى نقابة المهن التعليمية أثناء انعقاد اجتماع تربوي في محافظة عمران.
1: كان الكادر التربوي في عمران يعد لاختبارات 2014-2015، ثم تقصفهم الطائرة ونفقد تقريبا أكثر من 25 شهيد و30 جريح من خيرة معلمينا، ولم يرتكبوا شيء لأنهم عدوا للاختبارات.
0: في بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر بدأ عام دراسي جديد في اليمن، لكنه بدأ على أنقاض أكثر من 1600 مدرسة تم تدميرها جزئيا أو كليا، وبفقدان ما يقارب 4000 مؤسسة تربوية تحولت بعضها إلى ملاجئ للنازحين، فيما البعض الآخر بات غير آمن للدراسة.
1: طبعا حتى المدارس اللي فيها نازحين نعتبرها انها يعني فيها اشكالية، يعني فيها دمار، لانه ايضا النازحين ما استخدامهم للمدارس استخدام احيانا سيء. كانت عدد المدارس حقيقة في حدود 500 مدرسة، اخلينا في حدود 344 مدرسة، 169 لا زال فيها نازحين.
0: في المحصلة لقد توقف نحو 2 مليون طفل عن استكمال مشوارهم الدراسي بسبب وحشية العدوان.
2: أعلنت منظمات العفو الدولية أنها لم تعثر على أي دليل في المدارس التي تعرضت لغارات جوية من قبل ما يسمى التحالف السعودي الأمريكي تثبت أنها تستخدم لأغراض عسكرية، وأضافت أنه حتى ولو أن هذه المدارس كانت خالية من التلاميذ حين جرى استهدافها، فإن الأضرار التي لحقت بها ستؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على الأطفال.
0: همجية العدوان السعودي طالت أيضا قطاع التعليم المهني والجامعي في اليمن. أكثر من 40 معهدا مهنيا وتقنيا و6 كليات مجتمع موزعة على 16 محافظة تم استهدافها وتدميرها.
1: استهداف التعليم أيضا أنا أعتقد أنه مساعدة الجماعات الإرهابية بالانتشار، لأن الأمية تساعد يعني تعتبر الرافد الحقيقي للمجموعات الإرهابية.
0: إن تضرر الكثير من الجامعات الحكومية والخاصة كجامعة تعز التي توقفت عن التعليم، بالإضافة إلى جامعات صعدة وإب وحجة والبيضاء وجامعة الملكة أروى الخاصة بصنعاء، سيضع على كاهل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي عبئا كبيرا، إذ أن فاتورة إعادة إعمار تلك المعاهد والكليات باهظة الثمن لارتفاع التكلفة الإنشائية والتجهيزات للمؤسسة الواحدة التي تراوح ما بين 10 ملايين و15 مليون دولار.
1: لا زالت هناك مناطق الوصول لها صعب، ولذلك ربما مع انتهاء العدوان تكون الكارثة أكبر من هذه الأرقام.
3: من تحت نيران العدوان السعودي الأمريكي في هذه المنطقة السكنية في وسط العاصمة صنعاء في منطقة حتى.
0: لم تكد تمر أيام على بدء الحرب حتى لاحت بوادر استهداف متعمد للقطاع الإعلامي.
4: ننظر للميليشيات من جميع جوانب، قدراتها العسكرية قدرتها الإعلامية، قدرتها على التواصل، قدرتها على الاتصال، قدرتها على التموين، وبالتالي جميع هذه الأشياء تستهدف. والآلة الإعلامية إحدى وسائل الميليشيات للتأثير على الرأي العام وهي مستهدفة.
0: أول المتضررين كان قطاع التلفزيون، حيث تم إيقاف قنوات اليمن، سبا والإيمان وكذلك المسيرة والساحات عن البث على الأقمار الصناعية. لاحقا تم استهداف المباني بكامل أجهزتها. مبنى قناة المسيرة في صعدة تعرض لدمار كلي، فيما مبنى قناة اليمن اليوم في صنعاء تعرض لدمار جزئي، أما قناة سبا الفضائية فقد أحرقت بشكل كلي. دخان أسود مشبع بالسموم ناتج عن احتراق السقوف المستعارة وأجهزة الكمبيوتر ظل لساعات يتصاعد من المبنى الذي تحول إلى ركام.
2: اعتبر مسؤولون في قطاع التلفزيون في اليمن أن الكثير ممن يتبرعون بإيجاد المبررات للعدوان يريدون تصوير الأمر وكأنه استهداف لأسلحة، وهذا غير صحيح. فالتلفزيون ومنذ تأسيسه في السبعينات تحيط به حامية عسكرية تمتلك أسلحة للدفاع عنه فقط.
0: إفلاس حقيقي وصلت إليه قوى العدوان السعودية على اليمن. فبعد كل هذا التدمير قرر التحالف المدعوم من أمريكا جعل المساجد والضرائح هدفا لغاراته الجوية. البداية كانت مع استهداف ضريح الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي في مران بحوالي 17 غارة جوية. لم يكد غضب الجماهير والغليان الشعبي الذي عاشته صعدة نتيجة لهذا الاستهداف يخفت، حتى ارتكبت طائرات العدوان جريمة أخرى في قلب المدينة التاريخية. لقد تم استهداف أبرز المعالم الدينية التاريخية في اليمن، وهو جامع الإمام الهادي، المسجد الذي يعود تاريخ بنائه إلى حوالي 1200 عام، والذي مثل على مدار مختلف المراحل التاريخية مقصدا لطلاب العلم. دمر جزء كبير منه، كما ألحقت أضرار جسيمة في الأسواق الشعبية المحيطة به. طيران العدوان استكمل في وقت لاحق محاولاته لمحو ذاكرة الحضارة الإسلامية في اليمن، إذ تم قصف مسجد ومرقد الإمام المحدث عبد الرزاق الصنعاني في منطقة حمراء علب بمحافظة صنعاء. في حربها ضد اليمن لم تستثني مقاتلات أمريكا والسعودية منشآت ومؤسسات القطاع الإنتاجي. مخازن غذاء، مصانع، أسواق تجارية ومنشأة سياحية ومواقع أثرية، كلها نالت نصيبا من العدوان. دمر بعضها بشكل كامل، بينما لحقت أضرار جسيمة في أخرى. مئات الغارات الجوية شنتها قوات التحالف على أكثر من 500 مخزن غذاء، من بينها المخازن التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة صنعاء، وتلك التابعة لشركة شهبين في محافظة الجوف، ومخازن لشركات خاصة وعامة أخرى. فضلا عن ذلك تم استهداف المئات من ناقلات الغذاء، بعضها تابع لمنظمات عالمية كما حصل في صعدة ومأرب. وكذلك استهداف عدد من صوامع الغلال، بعضها في عدن والحديدة. وحشية العدوان السعودي لم تقف عند تدمير الحجر وقتل البشر، فالكثير من الحيوانات والأبقار كانت هدفا للطائرات، وما يقارب 50,000 دجاجة نفقت نتيجة لقصف مزارعها في عدة محافظات.
5: قطاع التواجن اللاحم والبياض يمثل بالنسبة لنا واحدة من المنتجات الغذائية المطلوبة للأمن الغذائي للمستهلك. خرجت محافظات من الإنتاج الدواجن، بمعنى أنه نستطيع أن نقول خرج قطاع التواجن من الإنتاج في محافظات كثيرة، وهنا نسجل أرقام ولا نسجل عبارة عن خسائر بسيطة.
2: نددت منظمة أوكسفام الإغاثية بهذه الضربات، حيث اعتبرت في بيان لها أن أكثر من 21 مليون شخص يمني باتوا بحاجة ماسة للمساعدات، وأن 13 مليون شخص يعانون صعوبة في تأمين الغذاء.
0: بعد أن استنفذ العدوان بنك أهدافه وفشل في كسر إرادة الشعب اليمني، كثفت الطائرات السعودية الأمريكية من استهدافها لأبسط مستلزمات الحياة اليومية. أزمة الوقود التي كانت تعيشها البلاد منذ بداية الحصار المحكم راحت تتفاقم مع القصف الهمجي لمحطات الوقود وناقلات الغاز والنفط في مختلف المحافظات كصعدة وصنعاء وحجة والحديدة والجوف.
6: ومعروف أن الشعب اليمني هناك نسبة كبيرة من أمراض الكلى يحتاجون إلى غسيل كلوي دائما. هؤلاء تضرروا بسبب إفقار السوق تماما من المشتقات النفطية. في شهر 4 و5 و6 شحة كبيرة للمنتجات النفطية، حتى توقفت المستشفيات وتوقفت المستوصفات. هذا أدى إلى وفاة العديد من الناس.
0: أكثر من 244 محطة لبيع الوقود و 189 ناقلة ونحو 37 منشأة منها شركة النفط في دمار تعرضت للتدمير. تزامن هذا التدمير مع توقف النشاط الاستثماري في هذا القطاع ومغادرة شركات النفط الأجنبية للبلاد. بخلاف كل دول العالم التي شهدت تراجعا كبيرا في سعر النفط في النصف الثاني من العام 2015، ارتفعت الأسعار في اليمن بسبب العدوان.

0: الطاقة الكهربائية في غالبية المحطات الخاصة بالمنشآت الصناعية معتمدة على الديزل، والديزل أنتم تابعتم ظروفه في تلك الفترة، وصل اللتر بأكثر من دولارين أحيانا أو 3-4 دولار اللتر الواحد، فبحد ذاته كان وضع صعب ومعقد إلى حد كبير. ومع هذا صمد القطاع الصناعي، صمد القطاع التجاري، وتجاوزنا الظروف الصعبة.
1: وكأن الحرب وويلاتها لا تكفي، حتى أراد التحالف السعودي الأمريكي تعميق المأساة على اليمنيين. استهداف المئات من المعامل والمصانع يعني أن الآلاف من العمال والموظفين والأبرياء سيتحولون إلى رصيف البطالة، ورغم ذلك ما تزال آلة العدوان تمعن في استهداف مصادر رزق اليمنيين. مصانع للمواد الغذائية والمياه المعدنية، وأخرى لمواد البناء وتصنيع الأدوية، وثالثة لإنتاج سلع استهلاكية يومية، كلها تعرضت للقصف والدمار. لقد كان لكل المحافظات دون استثناء حصة من هذا الدمار. هذا المبنى المدمر كان قبل ثوان من الإغارة عليه أحد أهم مصانع الأدوية في العاصمة صنعاء. يعمل فيه حوالي 300 موظف وموظفة، وينتج أكثر من 80 صنفا من الدواء. وقد لاحظ المراقبون هنا أن التحالف السعودي الأمريكي عمد منذ مطلع العام 2016 إلى تكثيف ضرباته للقطاع الصناعي، فبعد أيام من استهداف مصنع كوكاكولا في العاصمة بقنابل شديدة الانفجار والتسبب بفقدان قرابة 1400 عامل وظائفهم، استهدفت طائرات العدوان مصنع الرعب للرخام في منطقة دهبان في صنعاء، كذلك استهدف مجمع الرشيد الصناعي في مديرية بني مطر. وعلى مشارف العاصمة صنعاء تم استهداف مصنع السواري للصناعات الجلدية بسلسلة غارات، كذلك نالت مصانع الألبان ومزارع الأبقار ومعامل الأكياس البلاستيكية في محافظة الحديدة حصتها من الغارات.
2: قدر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها القطاع الصناعي جراء العدوان والحصار ب 15 مليار دولار، مشيرا إلى توقف النشاط الصناعي بنسبة 75% على الأقل، وفقدان نحو 80% من عمال المصانع أعمالهم.
0: عندما نتحدث عن من فقد وظائفهم، هناك إحصائيات للأسف توصلهم إلى أكثر من 300 ألف إنسان، ولكن الواقع أنه يفوق النص مليون إنسان. 3312 موظف فقط في صناعة الإسمنت المملوكة للدولة بلا رواتب خرجوا من العمل من تاريخ القصف. هؤلاء 500 ألف إنسان لاحظوا معي كم يعيلوا، يعني بمتوسط خلينا نقول بمعدل 4 أطفال لكل شخص فيهم، يضربوها ونصار أكثر من 2 مليون إنسان.
1: تحرم الأعراف والعادات العربية العنف في الأسواق للحفاظ على حياة المتسوقين، لكن بالنسبة للسعودية فلا حرمة لشيء، وكل الجرائم مباح ارتكابها.
3: رجال واجه يرجع بالطيران على الأطفال والنساء، إيش ذنبنا إحنا؟ إيش لا هو مسلم هذا نصراني؟ اي والله والله ان نحتاج لدخل الاسد داخل السعوديه، اقسم بالله نضحي باموالنا وانفسنا قد سلمان.
1: الكثير من الاسواق الشعبيه الموجوده في مختلف المحافظات باتت اليوم تشبه سوق المزرق القريب من الحدود اليمنية السعودية. أحد لا يصدق أن هذا الركام كان عبارة عن محلات تجارية تفتح أبوابها ليلا نهارا نظرا لموقع السوق المهم على الخط الرابط بين محافظتي حجة وصعدة.
0: وقف النشاط التجاري في هذه المحلات وفي بعض الأماكن وقف لأشهر، ولم يجر أي من المنشآت أو من مالك المنشآت أن يعود فتح المحل التجاري الخاص به بسبب خشية تكرار الاستهداف، وهذه تشكل خسائر وشكلت بالفعل جزئية كبيرة من المعاناة الاقتصادية.
1: أينما حللت في اليمن سترى محلات مدمرة، أبوابا مخلعة، وباعة ومشترين باتوا في عداد الجرحى والشهداء.
0: وآخرها أنتم سمعتموه الذي حدث في الأيام القليلة الماضية، سوق الخميس في مستبى في محافظة حجة، والضحايا الذي ساروا، وما قبل كان فيه، وما قبل أسواق مديريات صعدة كاملة، وما قبلها المحلات التجارية التي استهدفت في محافظة عمران في شوارعها العامة.
1: الحقد السعودي الدفين الذي وصل إلى أبعد الحدود اكتمل بتدمير المواقع الأثرية والمعالم الحضارية. من صعدة إلى صنعاء ثم تعز فحضرموت، اللائحة تطول والخوف يزداد كل يوم على التراث الثقافي والإنساني في اليمن، وسط لا مبالاة من المنظمات الدولية إلا فيما ندر.
4: السعودية سرقت أغانينا وألحاننا ورقصاتنا وأزياءنا وحلينا، وكلما استطاعت أن تصل إليه بأموالها، مخطوطاتنا، الكثير من المخطوطات نهبت وسرقت ورحلت إلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وما لم تستطع أن تنقله بأموالها دمرته بأسلحتها، وهذا هي الجريمة التي لا يمكن أن ننساها.
1: هذه صنعاء القديمة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني، والتي تعد من أفضل النماذج عن شكل العمارة وطريقة تخطيط المدن الإسلامية. اليوم باتت مبانيها أنصاف مبان، وشوارعها أكوام دمار. غارات جوية مستمرة تشنها طائرات ما يسمى بالتحالف دون أي مبرر مقنع.
4: يعني تقريبا عدد المواقع التاريخية والأثرية حتى الآن حوالي 52 موقعا أثريا. يعني أنا بالنسبة لي هذه لا تقدر بأموال، التاريخ عادة لا تستطيع الأموال أن تشتريه.
1: وهذه كوكبان بمحافظة المحويد التي تعد من أهم المعالم الأثرية بقلاعها وبوابتها. حولها طيران العدوان من مدينة ممتلئة بالحياة والسياح إلى منطقة مقفرة شبه خالية من السكان.
4: هذه الجرائم لا تسقط بالتكادم، ستظل محفورة.
5: وقفة إعلانية.
6: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير، ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
7: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
8: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
9: دعاء
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.

قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

وأنت منتصر أيضا عندما تذكر شهيدا في سبيل الله. أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. ما كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يذكر شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي باستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفيد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: صوت الوعي والبصيرة.

0: أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: لكم شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي باغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين القوطي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
2: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك ونفوض لك تفويض كامل.
6: يا سيد حتى الموت،
10: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
6: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
8: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
11: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من رضا،
1: ولعب العبودية يقول ثواقد الأرض.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

0: تقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ، حضور قبائل إجماعا في هذا اليوم
2: وجاهزين لإشارة السيد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أي شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
2: نحن جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي.
3: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل. ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
4: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه: نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكيل.
5: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضرب لنا بحر أو جو أو برا فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
6: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء أننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.
2: من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا، هيهات من الذلة.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائد.
3: إذاعة الوعي والبصيرة
4: آفاق
3: FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيبصر باب مهم، باب الديات. الديات لها أنواع، قد تكون من الإبل، قد تكون من البقر، قد تكون من الغنم، قد تكون من الذهب، قد تكون من الفضة، قد تكون بالريالات. الآن ما عم يحسبوا إلا بالريالات، وهناك قانون معين من 2006 ما قد غيروش، ويعني معلوم الخطأ بكذا والعمد بكذا، وسنذكر إن شاء الله على سبيل التذكير. والله معلومة بهذا، ما بيدرافعوا للحاكم أو بيصطلح بنظر ناس مصلحين مؤمنين ويقولوا له أديك كذا وكذا، سواء الخطأ 1,600,000 وهذاك 5,600,000 أو 500 يقول أو يزيدوا أو ينقصوا على سبيل الصنع قد سبق لكم هذا كله. طيب، فإذا كانت من الإبل فهي 100 كما نص على ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده إلى زماننا هذا. لكن قالوا بسروا 100 ما تكون لا من الإناء، هذا الأول، وأن تكون منوعة بين الأربعة الأكساء الذي يسمى بنت مخاض أبو سنة 25، بنت لبون أبو سنتين، أبو سنة وأبو سنتين وأبو ثلاث وأبو أربع، نقسمها أربع، 25 25 25 25. تمام، فهمتوا الحين؟ إذن بنت مخاض أبو سنة، بنت لبو أبو سنتاي، حكة 3 أعوام، جذع 4 أعوام، هذا في حق الإبل سواء أرباعا. أما في حق البقر والغنم سواء هذا سيأتي له. وكذلك إذا كان الأرش والأرش اللي دون الناس ما ماتش جائفة أو لامة أو بابعة أو هاشمة أو منكلة أو مسودة محمرة خارصة، المهم لكن تنوعها، المهم ولو كسرا عاجي، هي فرضا وقعت جناية حتى أوضحت العض، ظهر العض ولم تكسره ولم تنقله، يسمى موضعة، فيبسروا نصف العشر. كم العشر؟ 10 منه 5، إذا 5 من الإبل، فيدفعوا 4 أبو سنتين أبو ثلاث أبو أربع، عاد يبقى واحدة تقسمها 4 كذا هلك، والفارق بالفلوس كما وكم كذا وكذا. وأما إذا كانت التيم من البقر فمئتان، 100 و100 200، مفهوم هذا؟ هيبسروا ولو من قسم الجواميس، عاد الجواميس أخلاق، ويصح إما من التبابي كالأضحية أو المساء، مفهوم هذا؟ طيب هيبسروا، لكن هنا قالوا ما بالله الإناء، الأضحية يصلح ولو من الذكو. ومن الشاء الغنم 1,000 هنا قالوا في الشاء ولو ذكو، لكن تأخذ من الوسط مما لا عيب فيه ونقص القيمة، ويشتي من الجذع أو من الضع، يشتي الجذع قد سبق لكم في كتاب الزكاة أن الجذع ما حال عليه حول واحد سنة من الغنم، والثني من المعز ما مضى عليه حولان سنة. وإن كانت من الذهب 1,000 مثقال ألف واحد، ألف مثقال، ألف مثقال، تمام هذا؟ والمثقال يعني الوزن، يفعلوه الذي بيوزن به الذهب، سواء هذا يعني المثقال المتعارف به يساوي درهما ونصف درهم إلا ثلاث شعيرة. والشعر الشعيرة الواحدة قالوا يعني ست شعرات من شعر البغل، البغل. طيب، وإن كانت من الفضة 10,000 درهم، مفهوم هذا؟ طيب، وقد سبق لكم هيا بسروا إذا انتو تشتوا بالريالات الفرنسية من أولها أو نتيها عادي، سبع احفظوا 787.5 ريال. 787 ريالا ونصف ريال، كان الريال 80 بوشي على الحساب التجاري، ما علينا من ما كان يعني يصرفها 40 بوشي، سواء هذا. قالوا يقابل المثقال 63 بوشي، أي ريالا إلا ربع، وثلاث بوش تجاريا. وعلى هذا فقس إذا أردت تحويل المثاقي إلى ريالات في جميع روش الجناية، ماذا عن قدي؟ وعبى أحسن، يعني إذا حفظت يعني إنها يعني في الخمسة تية عشرة تية نص عشرة تية هي أسهل، وبعدها تبصير كم التية وتضرب بها، إذا هو الخمس قسمت التية سواء هذا على 5، وإذا كذا. طيب، الخيار للجاني، أنت مخير أيها الجاني، هل تري أن تدفع التية بالإبل؟ لك قدرة تدفع إبل؟ قال أنا مش لا أدفع إبل، قلنا لك الخيار. والآخر قال أنا لن أدفع إلا بقرا، قلنا لك الخيار. وثالث قال سأدفع كباشا، قلنا لك الخيار. وآخر قال سأدفع التيب بالذهب، قلنا لك الخيار. وآخر قال بالفضة، قلنا لك الخيار. وآخر قال سأدفع بالفلوس حسب ما هو مقرر من وزارة العاد في اليمن الميمون حسب قرار 2006، طالما ولم يكن هناك تعديل لاحق، قلنا يصلح. إذا احفظوا قاعدة، الخيار لمن؟ للجاني، إلا إذا فعلوا صلح وثكلوها أو يعني ضاعفوها أو كذا ورضي الجاني وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، يخير منه الجاني أو وارث إذا قد مات، فيدفع ما أراد ما أحب من أي الأصناف التي ذكرت، لكن ذكرت، لكن اسمعوا، إذا اختار شيئا ورضي بالاختيار ثم أراد أن يرجع عما اختار وأراد أن يختار نوعا آخر، قلنا لا خيار بعد الخيار الأول، ولا انتقال ولا رجوع. بسروا كذلك، قال يدي غنم وبقر، قلنا ما بالله من جنس واحد، سلم يا من قسم الإبل، يا من قسم البقر، يا من قسم الغنم، يا من قسم الذهب، يا من قسم الفضة، يا من قسم الفلوس، تمام هذا؟ إلا إذا تراضى، ما أحرار كل شيء ما علينا. يقولوا الرضا سيد الأحكام، ما؟ خلاص. هيبصروا هذا في التية. طيب، كأن واحد بيسأل، قال طيب هذا التية، فيما تجب التية؟ بلا شك في النفس. أول شيء، إذا قتل خطأ التية، أو قتل عمدا وعفا ورثة المكتوب وطالبوا بالدية، من هذا الدية؟ إذن تلزم في نفس المسلم الحر محترم الدم، كيف كان صغي ولا كبير، مجنون، عاقل، كيف؟ أصبر الله به، ذكران أنثى، تمام هذا؟ حتى لو كان مري كدوب ينازع، ها واحد قتل كنا عد في حياة، خلاص يعني جنيت على نفسه، ف فيلزموك. وكذلك في نفس الذمة كذا سبق لكم، بعض الدول عندها يعني ممن يحمل ديانة غير ديانة الإسلام مثل اليهودي والنصراني وغيرها، قدو من الشعب سواء قدو ذمي له ذمة الله وذمة رسوله وذمة الوالي وذمة الدولة، وهو الذمة الأمان سبري شو اخترم ولا شيء، أو المجوسي أو المعاهد أو المؤمن على مثل ما يجو سياح ويدخلوا بتأشير من الدولة، خلاص قدو أمان ما عد به التشاعب يعني يقتلوا المسيحيين، هذا هي دسيسة مدري من بيعلمهم عسيب يشوهوا الإسلام وسماحة الإسلام وعظمة الإسلام ورحمة الإسلام وقدسية الإسلام سوى هذا. فالذمة دية الورثة تكلمن هذه على دينه تمام هذا، فإذا ما بيش ولا شيء بيت الماء تمام هذا هيبسلوا. كذلك تلزموا الدية كاملة في كل حاسة من الحواس الخمس، احفظوا السامع ضربه حتى صار أصم خلاص وكشفوا عند الأطباء ما عادوش يشتي يدعي دعوة ولا يقول قدو كذا، نقول له أخي عوذب من الشيطان مالك تلجأ، قال هذا جنى على فلان هذا قسار، قلنا خلاص جنى عليه لكن اذهبوا إلى أين الضربة، قالوا في عينيه، قلنا اذهبوا به إلى طبيب العيون، في سمعه اذهبوا إلى طبيب السمع، في يعني عروقه يعني وهكذا يعني طبيب الأعصاب وهذا طبيب الجلد وهذا طبيب الرأس وهذا طبيب كل واحد، ويفعل لنا قراء فرضا نسبة يعني الفساء نسبة الذهاب، قال الذهب من نظره يعني ذهب 5% 20% 30% كذا، أيوة هذا ضروري. الآن الحمد لله تطور المجال وتوسع العلم وهذا عون لنا عون لنا لا نقدر ولا شيء، والطبيب العادل المختص هو مصدق في هذا ويعمل بقوله مثل ما بيعمل. إذن أي حاس من الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فإذا ذهبت الحاس لكن كاملة وهناك قراء نلزم بديه ديه كاملة، وإذا فرضا قال ذهب 50% نصف ديه، وإذا قال ربع ربع ديه، وهكذا مفهوم هذا. إحدى حاسة الذوق انطعمه يعني طعاما ذا ملوحة أو ذا حلاوة أو ذا مرارة لا يفرق بين هذا و... والدكتور يقول لنا ماذا احنا الحمد لله نعم نم بيدراو الصدق انهم بيدراو الصدق ها الحمد لله مفهوم هذا. وإذا بطل بعضها كذا قلت لكم يتو قرار وحسب القرار نحكم أو نقدر مفهوم هذا. طيب وكذلك عد بعض أحياء يجي سواء والحاسة التي يعني تضررت من جانب آخر، فالدكتور يعمل لنا قراء بملابسة الجناية وهل سيتعافى المجني عليه أو ستبقى دائما، هذا كله إن شاء الله سيذكرها وعلى ضوئها يعني باسمه يقدر الأرش. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافنا من الذنوب والأوزاء. اللهم اهلك المعتدي وانصر المجاهدي واشفي الجرحى وفك عن الأسرى، ورحمة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا في الدين ومن أوصانا واستوصانا وأهلنا وأهلكم وجميع المؤمنين والمؤمنات، وشفى ودوى ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله.
3: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.9.

0: FM مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: بقدر ما يتجه الإنسان إلى الله يزول من قلبه بمقدار اتجاهه إلى الله من حب الدنيا، وكلما اتجهت إلى الله أكثر قلت نسبة حب الدنيا من قلبك. فإذا عدم حب الدنيا من قلبك ستة قمة كان الله يدك الذي تفطش بها، وكان عينك الذي تبصر بها، وأذنك الذي تسمع بها، وتناميت بالله وفي وجه الله وجهة الله. أما إذا بقينا على الإخلاص إلى الله، على حب يعني الرفاء وإلتماس المعاليم، كل ما جاءنا من قضية اعتذرنا، مع أن أئمة الكفر رغم يعني عدم عقيدتهم وبعدهم عن ديارنا لم يناموا عنا ولا عن بلداننا، بل تكالبوا علينا كما تتكالب الأكلة على بقعتها، كما أخبر رسول الله عليه وسلم في قوله: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم. ثم قال بعد ذلك: وستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على لحمها. الآن صرنا فيها، انظر أمريكا كم بيننا وبينها، 7 ساعات 8 سبع ساعات. إذا غربت من عليها من علينا الشمس ما تشوف عليهم غاربة إلا إيش بعد 7 ساعات بيننا وبينهم يعني قارة ومحيط، قارة بأدلها، قارة أفريقيا وبعض قارة أوروبا ثم المحيط الأطلنطي، وأتت إلينا من ذلك الكون الشاسع